0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخيرات. هذه إذاعة المكلا، ومنها نفتتح إرسالنا الإذاعي ليومنا الأحد 23 من شهر ذي القعدة لسنة 1447 هجرية، الموافق للعاشر من شهر مايو لسنة 2026 للميلاد. البداية دائما مع خير الكلام ومنتجع الوجدان آية كتاب رب العالمين، حيث ننصت وإياكم خاشعين للمقرئ الشيخ أحمد جمال جواس وما سيتيسر له من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار.

ربكم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويؤمنوا

ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال

بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب

تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا

ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله

والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.

0: واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم في الدقائق الماضية للمقري الشيخ أحمد جمال جواس، وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة إبراهيم. مستمعينا الأفاضل، طاب صباحكم بكل خير ومحبة ووئام. من إذاعة المكلا نجدد التحية والترحاب بكم في مستهل افتتاح إرسالنا الإذاعي ليومنا الأحد. مستمعينا، يطيب لي أن استعرض وإياكم مواد فقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد الاستعراض مباشرة تستمعون إلى الحديث الديني للشيخ صالح عبد الله باجرش بعنوان الإتقان في العمل. في 37 دقيقة صباحا تستمعون أو نوافيكم بعناوين الأخبار. عقب ذلك مباشرة تستمعون إلى برنامج سحر الشروق. في تمام الساعة 8 صباحا نكون وإياكم مع البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت. في تمام الساعة 9 صباحا نوافيكم بأولى نشراتنا الإخبارية. عقب النشرة مباشرة تستمعون إلى متابعاتنا الإخبارية، ثم نكون مع طائفة الإعلانات. في 39 دقيقة تستمعون إلى برنامج أنا أستطيع. في 10 نكون وإياكم مع البرنامج المباشر شكاوى على الهواء. في 11 ظهرا نوافيكم بعرض الأنباء، ثم نكون مع طائفة الإعلانات. عند 11:15 دقيقة تستمعون إلى الحلقة 21 من المسلسل اليومي خميس وجمعة. في 11:40 ننقل إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر من رحاب مسجد عمر. في 12 ظهرا تستمعون إلى برنامج بريد المستمعين. في 12:30 دقيقة يديكم برنامج الحويف. عند 1 ظهرا نوافيكم بموجز للأخبار، ثم نكون مع طائفة الإعلانات. بعدها تستمعون إلى برنامج حضرميات. يستمر معكم هذا البرنامج إلى 11:15 دقيقة، حينها تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج ملفات ساخنة. في 11:45 دقيقة يأتيكم برنامج كلمتين. في تمام الساعة 2 نوافيكم بنشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الأحد. عقب النشرة مباشرة تستمعون إلى متابعاتنا الإخبارية، ثم نكون مع الإعلانات المقروءة والمسجلة. في 32 دقيقة نستمع وإياكم إلى برنامج المجلة الرياضية. بعد ذلك نكون مع من كلام سيد المرسلين تمهيدا لنقل الأذان. عند 2:53 ننقل لحضراتكم آذان صلاة العصر، ثم نواصل معكم ما تبقى من المجلة الرياضية. في 13:15 دقيقة عصرا تستمعون إلى برنامج بيت وخبر. في 33 دقيقة نكون مع إعادة للمسلسل اليومي خميس وجمعة. في 14 نكون مع إعادة لبرنامج شكاوى على الهواء. في تمام الساعة 17 نوافيكم بنشرة الأخبار المحلية، ثم نكون مع طائفة الإعلانات. عند 35 دقيقة يأتيكم برنامج الأمن والحياة. في 16:05 ننقل لحضراتكم آذان صلاة المغرب. في 16:10 مساء تستمعون إلى حلقة من برنامج مسامع ثقافية. في 16:50 نوافيكم بموجز ختامي لأهم الأخبار. بعدها تستمعون إلى القرآن الكريم للمقرئ الشيخ محمود خليل الحصري وما سيتيسر له من سورة نوح. وفي تمام الساعة 7 مساء نختتم معكم إرسالنا بالسلام الوطني. مستمعينا الكرام، كانت تلك أبرز مواد وفقرات برامجنا ليومنا الأحد. أتمنى أن تقضوا معها أجمل وأمتع الأوقات. السابعة 15 صباحا في استديو إذاعة المكلا. مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم الآن إلى الحديث الديني للشيخ صالح عبد الله باجرش بعنوان الإتقان في العمل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، أيتها المستمعات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإتقان في العمل والعطاء عادة ما يكون دافعه بالنسبة للمسلم عندما يستشعر أنه في عبادة لله، ولذلك كثيرا ما نذكر ويذكر الكثير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. سبحان الله، المسلم عندما ينطلق وهو يستشعر أنه في عبادة قل أن يبخل بشيء من العطاء، وقل أن يبخل بشيء مما يستطيع أن يقدمه في ذلك العمل. لذلك سنقف إن شاء الله في هذه العجالة مع باب ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله في رياض الصالحين. هذا الأمر عندما يستشعره الإنسان وهو يزاول مهنة ما، أي مهنة، مهنة شريفة طيبة مباركة، عندما يستشعر أنه يخرج من بيته كل صباح لتحصيل مال من حلال وليسعى على أهله وأولاده وعلى نفسه، لو أن كل موظف وكل عامل استشعر في يومه وفي كل يوم أنه في محراب عبادة، وأنه في طاعة لله جل وعلا، وأنه في سباق إلى جنة الله بعد رحمته سبحانه وتعالى، كيف سيكون عطاؤه؟ وكيف سيكون إبداعه؟ وكيف سيكون إتقانه؟ إذا غابت هذه المفاهيم عند المسلم ضعفت هذه الجوانب، وضعف الإبداع والإتقان والصدق والبذل. ولذلك تجد أن الإسلام ربط هذا العمل برباط وثيق يدركه المسلم، وهو أنه يتقرب بهذا العمل وبهذه المهنة الشريفة التي يؤديها إلى الله. ولذلك يقول الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ويقول تعالى: لينفق ذو سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويقول تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا، الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. سبحان الله. إذن هذا الطعام الذي يحضره الإنسان عبارة عن لأهله ولذويه ولأرحامه، الذي اشتراه من كسب عرقه ومن مهنة طيبة مباركة شريفة، هذا الطعام الذي يحضر إلى البيت والكساء والعطاء إنما هو إنفاق في سبيل الله، بل جعله النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم صور الإنفاق بين يدي المولى جل في علاه، أعظم من ذلك الدينار الذي أنفقه الإنسان في سبيل الله، وأعظم من ذلك الدينار الذي أنفقه الإنسان في فك رقبة، وأعظم من ذلك الدينار الذي تصدق به الإنسان على مسكين. كل هذه العطايا وكل هذا الإنفاق وكل هذه الصور العظيمة، أعظمها صورة من صور الإنفاق وذلك الذي يحضره الرجل من كسب عرقه إلى بيته، قوتا لأولاده، لباسا لمن هم تحت رعايته، إنها صورة من صور الإسلام العظيمة التي من خلالها يدرك المسلم أنه عندما يخرج في سويعات محدودة وفي أوقات معدودة إنما يتقرب بهذه الساعات وبهذه الدقائق بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الطعام الذي يحضره وهذا الكساء الذي يوجده في بيته، إنما هي من أعظم الإنفاق وصور الإنفاق بين يدي الله سبحانه وتعالى. السؤال، هل نحن نستشعر مثل ذلك؟ عندما يستشعر الإنسان مثل ذلك، لا شك أن عطاؤه سيكون في عمله أكثر إبداعا وأعظم عطاء ومراقبة لله سبحانه وتعالى. أيضا سيكون عطاؤه لأهله ولمن هم تحت رعايته بطيب نفس وبانشراح صدر، لأنه يعلم أنه يتقرب بهذا العطاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه الصورة العظيمة التي من خلالها نحن بحاجة، المستمع المتكلم والمستمع بحاجة، عندما ننطلق في كل يوم نعمر هذه الأرض المباركة وهذا الوطن الغالي، ننطلق ونحن نستشعر أننا في عبادة، وأن اليد العاملة إنما هي يد قريبة من الله سبحانه وتعالى. والحديث الآخر عن أبي عبد الله، ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، رواه مسلم. أعظم دينار ينفقه الرجل على عياله، على أهله، على ذويه، على من هم تحت رعايته. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم مسؤول وكلكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتالكتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني أو بني؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. وحديث آخر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه. من هذه الحديث ومن غيرها أيها المستمعون الأفاضل، أولا نستشعر بأن الموظف في وظيفته إنما هو في عبادة، العامل في عمله إنما هو في عبادة، الطبيب في عيادته إنما هو في عبادة، المزارع في مزرعته، المهندس في ورشته، كل إنسان، التاجر في تجارته، المدرس في مدرسته، كل إنسان يزاول مهنة لا بد أن يستشعر أنه في عبادة لله سبحانه وتعالى. الإنسان عندما يستشعر أنه يقف مصليا بين يدي المولى سبحانه وتعالى، يحاول أن يخشع في صلاته فيكتب له على قدر ما خشع من صلاته من أجل بين يدي الله. وكذلك الموظف والمهني والعامل الذي يزاول مهنة الماء، عندما يستشعر أنه في عبادة لله جل وعلا، لا شك أنه سيستشعر أنه المطالب بالإتقان في عمله وبالإبداع في عمله وفي الصدق في مواعيده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المستمعون الكرام، طاب صباحكم بكل خير. من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم عناوين السابعة والنصف. رئيس مجلس القيادة ينهي زيارة قصيرة إلى جمهورية جيبوتي. رئيس مجلس القيادة والرئيس الجيبوتي يبحثان مستجدات اليمن والمنطقة. رئيس مجلس القيادة والرئيس الصومالي يبحثان جهود مكافحة الإرهاب والميليشيات المسلحة. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على أوضاع الإدارة الهندسية والفنية ويؤكد دعم تطوير البنية الإذاعية بالمحافظة. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يشيد بجهود نقابة المهندسين اليمنيين بالمحافظة. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على مشاريع صندوق دعم الشباب ويؤكد أهمية تمكين الشباب اقتصاديا. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على أوضاع المشهد الثقافي بالمحافظة. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على سير الدراسة بجامعة الإمام الشافعي ويشيد بدورها العلمي والدعوي. وزير الدفاع يعقد اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة الأولى. تدشين أولى رحلات تفويج حجاج بيت الله الحرام من مطار الريان الدولي إلى جدة. مستمعين الكرام، من إذاعة المكلا صوت حضرموت قرأت على حضراتكم عناوين الأخبار ليومنا الأحد. شكرا على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

المستمعون الأكارم، هذا هو سحر شروقي أطل علينا في هذا الصباح الجميل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق.

مستمعين الأعزاء، هناك احتياج مهم إلى الصالحين ونحن نمضي في سبيل الحياة. قال تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين الآية. قيل: إن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى الصالحين في ذهابه إلى الله، فكيف بنا؟ والصاحب الصالح من زوج أو ابن أو رفيق هو هبة من الله سبحانه وتعالى. وما نيلت هبات الله بمثل الدعاء.

مستمعين الأعزاء، حفظ الوداد بين البشر شيء جميل. قال الخطابي: من الآدميين من لو سمع منك 50 حكمة لم يحفظ منها واحدة، فإذا أخطأت مرة حفظها ولم يجلن إلا

مستمعين الأعزاء، هناك طرق عديدة لصلاح القلب، ومنها ما جاء في كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم الجوزية الذي قال: قراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح

تقول المعلومات الصحية مستمعين الأكارم: ماء العسل الممزوج بالليمون يعد مشروبا للتخلص من السموم مع مجموعة من الفوائد القيمة الأخرى، منها تنظيم الهضم وتعزيز التمثيل الغذائي وفقدان الوزن الصحي. وتضيف المعلومات الصحية أيضا مستمعين الأكارم أن مزيج العسل مع الليمون إذا أضيف له النعناع بنكهته المنعشة يقلل من الانتفاخ ويكبح الشهية. وماذا بعد؟ كما أن مزيج العسل مع الليمون يسهم في إذابة الدهون والتخلص من حب الشباب وطرد السموم من الجسم، كما يعد هذا المشروب رائعا للعناية بالقلب، لأن الليمون يحافظ على مستويات الكوليسترول وضغط الدم المنخفض.

مستمعين الأكارم، أحيانا نشعر وكأننا نحمل الكون فوق أكتافنا ولا أحد يراه، كل خطوة أثقل من التي قبلها، وكأن الأرض ترفض أن تحملنا أكثر. نهرب إلى النوم، لكنه ليس ملاذا بل سجن آخر، جدرانه من أفكارنا التي لا تهدأ، وسقفه أثقل من السماء. يسألنا البعض كيف حالكم، فنبتسم ونقول بخير، على الرغم من أن كل شيء في داخلنا يتداعى كمدينة اجتاحها إعصار. نريد فقط أن يرانا شخص ما كما نحن، أن يقترب بصمت وبلا أسئلة وبلا كلمات، فقط بحضور. لا يطلب منا تفسير الألم، لكننا ندرك أننا لن نطلب ذلك أبدا، لأن الكبرياء يغلف ضعفنا كما يغلف البحر غرقه. التوقيع سالم محمد.

سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

لفحت وتشبه رضاك والناس مصبح عليك لفحت وتشبه رضاك عاد عيونك لما تصحى.

0: أمل اللي
1: ضاع أمل اللي ضاع
0: لما شفتك شفت دنياك.

مع بشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية مستمعين الأعزاء في كل مكان أينما تستمعون إلينا في هذا الوقت عبر أثير إذاعة المكلة وعبر هذا البرنامج الصباحي المباشر اليومي. صباح الخير يا حضرموت. نقول أصبحت حضرموت اليوم على أشياء جميلة إن شاء الله، ومنها خوض الامتحانات للطلبة والطالبات والتلاميذ والتلميذات هذا الصباح. نتمنى بأن الله يوفقهم في أداء هذه الامتحانات، ومكاتب التربية في الوادي والساحل أعدت خطة الامتحانات وإن شاء الله تسير على ما يرام. فنحن اليوم في هذا الصباح هو صباح الجد والاجتهاد والعمل والمثابرة، ومن جد وجد ومن زرع حصد مثل ما يقولون، وأيضا يقيس ذلك على كل مجالاتنا، العمال، الموظفين، كل من جد سيجني ثمار طيبة إن شاء الله تعالى. فنحن أصبحنا وأصبح الملك لله في هذا اليوم الجديد والجميل الذي يجب أن نتفائل دائما في مثل هذه الصباحات وفي صباح هذا اليوم. فصباحكم جميل وسعيد هذا اليوم وكل يوم بإذن الله تعالى، وكذلك حضرموت أصبحت اليوم في خير ونعمة، فصباح الخير.
1: ونرسل لكم تحايانا في هذا الصباح الجميل ونحن على بداية من النهار، نبدأها في صباح الخير يا حضرموت عند الثامنة لنختمها عند التاسعة، وعلى مدى ساعة أثيرية نتجول بكم في حضرموت شرقها وغربها، صحراءها وواديها وساحلها أيضا. نقول لكم في بدايتها صباحكم جميل.
0: ومع هذا الصباح الجميل أرقت تحايا من طاقم اليوم.
1: من الأعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.
0: تشاركني تقديم هذه الحلقة الزميلة أروى بايزيد.
1: يرافقنا من الهندسة الصوتية الزميل معتز سالم علي.

0: حلمي
1: إشراقة الصباح.
2: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
2: نبدأ إشراقتنا لهذا اليوم ببيت شعري لشاعرنا حسين أبو بكر المحضار عليه رحمة الله، الذي يقول فيه: اليوم يوم الامتحان، لي فيه تكرم أو تهان كأنه يوم القيامة.
1: نعم، صدق أبو محضار بأن الامتحان إما أن تحقق فيه نجاح أو رسوب.
2: لذلك يجب على تلاميذنا وطلابنا أن يشمروا السواعد ويجتهدوا في أداء الامتحانات التي بدأت صباح اليوم في مختلف مديريات حضرموت ساحلا وواديا.
1: كما يجب على أولياء الأمور حث أبنائهم وبناتهم لمراجعة دروسهم أولا بأول، والاهتمام بالمذاكرة والجد والاجتهاد،
2: لأن بالجد والاجتهاد نحقق كل ما نصب إليه في حياتنا.
1: تمنياتنا لأبنائنا الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

0: صباح الخير يا حضرموت، صباح الخير لكل مستمعينا الأعزاء الذين يتابعوننا في هذا الوقت. ووصلنا الآن مع مثل شعبي حضرمي آخر، والذي يقول اليوم يا أروى.
1: نعم، والمثل المتداول كثير بين خاصة كبار السن.
0: نعم،
1: في نصائحهم وتوجيهاتهم لنا. يقول المثل: من زرع باكر ضوى شاكر.
0: من زرع باكر ضوى شاكر، أي من زرع في وقت مبكر بداية الموسم سيجني ثمارا كثيرة.
1: قياسا على ذلك أيضا يا محمد، من ذاكر دروسه قبل الامتحانات سيحقق نجاحا كبيرا.
0: وهذا بدون شك، نحن نحث دائما من بداية العام يكون التلميذ أو الطالب يراجع دروسه أولا بأول.
1: بالفعل،
0: عندما يأتي الامتحان في مثل هذا اليوم يكون خلاص، يعني يكون مرور الكرام يراجع مراجعة، لكن
1: نعم،
0: كله في ذهنه وفي رأسه.
1: لأنه لو تراكمت الدروس عليه يعني وخلها بس للامتحان، يعني على وكل، يعني ماشي على وكل، أو يقول لك خلها بالسهالة، بيتعب. لأنه
0: أكيد.
1: في مثال ثاني برضه يقول: ما ينفع الطعم عند العقبة.
0: عند العقبة، صحيح، يعني لازم تعطي الحمار أو الخيل يعني قبل ما يطلع العقبة تعطيه حق الطعم.
1: مش قبل الامتحانات أنت بتجيب بتقول خلاص بستعد استعداد كامل.
0: لكن من البداية نحن نجد ونجتهد من البداية، وإن شاء الله يوفق الطلبة والطالبات ويكونوا كل في ما في بالهم، يعني كل ما ذاكروه في بالهم. ونحن اليوم نقول: من زرع باكر
1: ضوى شاكر.
0: ضوى شاكر.

0: صباح الخير يا حضرموت. وتتوالى النجوم وتتوالى أيضا الأجواء تختلف من وقت لآخر. ودعونا الآن أحبتي المستمعين نذهب إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية لنستطلع من هناك عبر الراصد الجوي صلاح العبثاني الطقس والنشرة الجوية للأربع وعشرين ساعة القادمة. أسعد الله صباحك صلاح. نعم نحن في الأربعينية وفي نجم الغفور حسب التقويم الشبامي، فماذا لديك اليوم في النشرة الجوية؟
1: أحييكم عبر أثير إذاعة المكتب المقدم لحضراتكم نشرة الأحوال الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى. مستعدا ليها بالمناطق الساحلية للبلاد حيث يتوقع أن تكون الأجواء فيها غيم جزئيا إلى دائما بوجه عام. هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من سهل التهامة ومتفرقة على الساحل الجنوبي والشرقي والمناطق الداخلية المحاذية إلى هنا. خبيث القطرة والرياح معتدلة إلى نشيطة تتراوح سرعتها بين 12 إلى 22 عودة. بالمرتفعات الجبلية يتوقع أن تكون الأجواء صحراوية لغائمة جزئيا. احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة المتوسطة إلى غزيرة صحوبة بالعواصف الرعدية على محافظة البلاد الشمالية في تعز وضوارة عيب وغيمة ودمر ومحيط وحجة. أمطار متفرقة وصاحبة الرعد أحيانا على أجزاء مرتفعات بحج عبيد وغربي صنعاء والبيضاء تكون أشبورة مائية أو الضباب على المرتفعات الجبلية الغربية أجزاء من الجبال الداخلية. الأجواء الصحراوية غائمة جزئيا على الصحاري وحارة حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى بين 37 إلى 41 درجة مئوية. الرياح معتدلة تنشط أحيانا تثير الأتربة والرمال. المركز الوطني ينبه المواطنين في المناطق المتوقعة هطول أمطار عليها تدفق السيول في الشعاب يريد أنه التواجد في ممراتها أو عبرها أثناء وبعد هطول الأمطار. العواصف الرعدية ينصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار العالية. الإنهيارات الصخرية والانزلاقات التربية على الطرق الجبلية. التدني في المدرجات الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب. كما ينبه المواطنين في المناطق الصحراوية وسهول الساحلية من الأجواء الحارة. درجات الحرارة العظمى والصغرى سواحل البلاد عدد 35-28، المكلا 33-28، الحديدة 43-33، سقطرة 35-26، الغيضة 33-26. المرتفعات الجبلية صنعاء 20-15 والتعز 30-18 وإب 27-15 والبالع 30-19. المناطق الصحراوية سيئون 37-24 وعبد 35-24 ومارب 38-23. البحر يكون خفيف إلى معتدل على معظم سواحل البلاد. صلاح العبثاني، مكتب الأرصاد بمدينة المكلا.
0: شكرا جزيلا لك.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الاعزاء، لازلنا معكم ومع فقراتنا المتنوعه، والان مع الفقره الرياضيه والاعلامي الرياضي الزميل احمد سالم القثمي ليوافينا بالمستجدات الرياضيه خصوصا في كره القدم على المستوى المحلي والعربي والعالمي. صباح الخير زميلي احمد.
1: صباح النور والسرور وجميع المستمعين عبر اذاعتك المكلف.
0: نعم تفضل.
1: البداية تكون بالشأن المحلي كالعادة وبالدوري اليمني للدرجة الأولى، والذي انتهت فيه الجولة الثانية بعدد من النتائج، حيث فاز العروبة من صنعاء على أهل صنعاء بهدفين مقابل هدف، ووحدة صنعاء انتصر على شباب البيضاء بهدفين دون رد. والدربي الحضرمي الذي احتضنته مدينة المكلف والذي جمع بين قضيها بين شعب حضرموت سلام حضرموت، والذي انتهى بفوز شعب حضرموت بهدف دون رد. هناك كان فوز لفحمان أبين على سلام الغرفة بهدفين دون رد، وأيضا التعادل الإيجابي حضر بين اليرموك والسد من مارب، ونادي المكلف انتصر على اتحاد حضرموت بهدف وحيد، واتحاد إب وهلال الحديدة انتهت مباراتهم بالتعادل السلبي من دون أهداف. في كأس الجمهورية وفي الدورة التمهيدي، حيث فاز وحدة عدن على العروبة من الشباريك بأربع أهداف مقابل هدف، وأيضا سمعون الشحر حقق يوم أمس فوزا كبيرا وعريضا على شباب حمدان بإحدى عشر هدفا دون رد، وأهلي تعز وسلام فاز على سلام صعد بهدفين نظيفين، والصبر من تعز والميناء من عدن انتهت مباراتنا بالتعادل الإيجابي بهدف من الجانبين، ولكن ركلات الترجيح منحت ميناء عدن التأهل إلى دور 32. عربيا وبالتحديد في الدوري السعودي، ولكن في هذه المرة في كأس الملك الذي أقيم يوم الجمعة النهائي، والذي جمع بين الهلال والخلود، وانتهت المباراة بفوز الهلال بهدف أو بهدفين مقابل هدف، والتي توج من خلالها نادي الهلال باللقب العاشر لأغلى الكؤوس في المملكة العربية السعودية، والذي تم تتويج الهلال من قبل الأمير محمد بن سلمان بكأس البطولة. هناك أيضا ستقام مباراة الحسم وفي الدوري السعودي، والذي ستجمع بين الهلال والنصر، والتي ستكون يوم الثلاثاء القادم. النصر حاليا يملك 82 نقطة، فيما يملك الهلال 77 نقطة مع مباراة مؤجلة. ستكون هذه المباراة هي الفاصلة والتي ستحدد مصير المتوج بهذا اللقب في هذا الموسم. في الكرة القطرية وبالتحديد يوم أمس التي أقيمت مباراة النهائية في كأس أمير لدولة قطر، والتي جمعت بين الغرافة والسد، وانتهت بفوز الغرافة بأربع أهداف مقابل هدف في مباراة وقيمت على أستاد خليفة الدولي أحد ملاعب كأس العالم 2022. ثم سحبت يوم أمس في المملكة العربية السعودية قرعة كأس آسيا 2027، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية، والتي جمعت عدد من أو فرضت عدد من المجموعات، أبرزها المجموعة الأولى التي كانت مجموعة عربية خالصة تواجد فيها البلد المستضيف السعودية وعمان والكويت وفلسطين. من في دوري الإنجليزي الممتاز، ويوم أمس التي كانت

0: مجموعة عربية خالصة تواجد فيها البلد المستضيف السعودية وعمان والكويت وفلسطين. من في دوري الإنجليزي الممتاز ويوم أمس التي كانت الكاعة يستر على الدوري حتى آخر الجولة. وفي الدوري الإيطالي يوم أمس فاز إنتر على لاتسيو بخمس أهداف دون رد، ويوفنتوس فاز على ليتشي بهدف نظيف. هناك أيضا كانت في نهاية الأسبوع الماضي تحديد وتأهل للنهائيات الدوريات الأوروبية، وهو دوري أبطال أوروبيا والذي سيكون بين حامل لقب باريس سان جيرمان وأرسنال، والدوري الأوروبي سيكون بين في النهائي الذي سيكون بين أستون فيلا وفرايبورغ الألماني، وأخيرا المؤتمر الأوروبي الذي سيجمع في النهائي بين كريستال بالاس الإنجليزي ورايو فاليكانو الإسباني.
1: شكرا زميلي الإعلامي الرياضي أحمد سالم القثمي على هذه الفقرة، ونلتقي إن شاء الله.

صباح الخير يا حضرموت، لازلنا معكم ومع فقرتنا المتنوعة، وبعد لحظات مستمعينا الأعزاء ستكون لنا رسائل عن تدشين الامتحانات والاختبارات هذا اليوم من الوادي والساحل، فكونوا معنا.

0: صباح الخير يا حضرموت. وكما تعلمون مستمعين الأعزاء بأن هذا اليوم بدأت الامتحانات للفصل الدراسي الثاني, وهي الامتحانات النهائية, وأرو أكيد يعني الآن الطلبة يخوضون غمار الامتحانات.
1: نعم.
0: وقد دشنت الامتحانات في مختلف مديريات محافظة حضرموت ساحلا وواديا, والآن مع مديرية مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت نتجه الآن إلى مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية مدينة المكلا الأستاذ أحمد بارحمن. أسعد الله صباحك أستاذ أحمد. طبعا دشنتم الامتحانات في هذا الصباح الجميل, وتعطينا صورة عن الامتحانات في مديرية مدينة المكلا, كيف نسبتم لهذه الامتحانات وكيف تسير الآن؟
2: طبعا نحن اليوم نكتب ثمرة جهد معلم ومعلمة وطالب وطالبة وولي أمر وأسرة كاملا في اختبارات ندى في مدينة المكلا, وكان لنا الشرف حقيقة اليوم بتبشير الاختبارات من قبل السلطة المحلية الأستاذ حسن الجيران وكيل المحافظة والأستاذ أمين بعباد مدير التجارة والتربية والتعليم, والأخ العزيز فياض مدير عام مديرية المكلا. نحن اليوم والآن حاليا مع بعض في جولة وجودية مع تشكيل الاختبارات في محور روكب. دشنا الآن في مدرسة معاذ الجبل ومتجهين إلى ثانية صبا روكب برفقة الأخ الوكيل. طبعا نحن نطمن الجميع أن هناك كانت ترتيبات لهذه الاختبارات من قبل الإدارة المدرسية وزملاء المعلمين والمعلمات والتوجيه التربوي وقدر الرقابة والتفتيش, وتسير الأمور بصورة حسنة بإذن الله تعالى. نحن نتخذ دائما بطوادم الإدارية والتعليمية وبأمر الطلاب أنهم على قدر المسؤولية وأنهم بإذن الله تعالى يأخذوا الاختبارات وإن شاء الله تعالى يحققوا أفضل درجات.
1: نعم أستاذ أحمد, في ظل الضغط النفسي على الجميع, على المعلم والطالب والأسرة أيضا, وأنتم أيضا في هذا الاستحقاق الكبير في ختام عام دراسي, لكن هناك معضلة الكهرباء, كيف تغلبتم عليها في مراكز امتحانية في ظل صيف غائض وأربعينية؟
2: طبعا نحن عندنا يعني الحمد لله الآن كثير من المدارس هي تعمل بالطاقة الشمسية وهذا شيء طيب, والبعض الآخر بتمشيك مع الأفواه الكهرباء إن شاء الله تكون هناك ساعات الطفي محدودة في هذه المدارس, ولكن دائما تريم التحديات تحصل, والجميل أن توازننا وأبناء الطلاب يتغلب عن هذه الإشكاليات. فنحن نثمن عاليا جهود الإدارة المدرسية وأولياء الأمور في هذا الجانب, والصفات المحلية حقيقة متعاونة معنا إلى حد كبير في تغطية الكهرباء في بعض المدارس التي ما فيها طاقة شمسية. فإن شاء الله تمر هذه الأمور على خير بإذن الله تعالى. وأهم شيء ما أحب أؤكد عليه اليوم أنه يجب على أبناء الطلاب وأولياء الأمور التهيئة النفسية لأبناء الطلاب في المذاكرة الجيدة حتى نتشرف بقصف ثمرة هذا الجهد خلال العام الدراسي بالنجاح والتفوق بإذن الله تعالى.
0: نعم أستاذ أحمد, ممكن تعطينا احنا إحصائية لعدد الطلبة والطالبات التلميذ والتلميذات والتلاميذ أيضا الطاقم المعلمين الذين يخوضون غمار هذه الامتحانات والتي بدأت اليوم؟
2: طبعا اليوم بدأنا اختبارات نزل لصفوف من 4 إلى 11 رابع ابتدائي تحديدا إلى ثاني ثانوي. طلاب تلميذ في هذه الاختبارات 60221 طالب وطالبة وتلميذ وتلميذة في مدارس مديرية مدينة المكلا. سبق الأسبوع الماضي كان معنا اختبارات طالبة ب 1-3 وكان عدد الطلاب 27200 تلميذ وتلميذة في صفوف 1-3. الإجمالي اختبارات النقل كاملة بيكون عندنا 87 تقريبا 531 تلميذ وطالب وطالبة في مديرية مدينة المكلا.
0: نعم. بالنسبة الطلاب, أنتم طفتم ببعض القاعات في روكو مثل ما قلت, كيف نفسياتهم يعني وهم يبدأون لهذه الامتحانات؟
2: طبعا طلابنا هم بالنسبة للاختبارات أصبحت الأمور عندهم عادية متعود عليها, أنا يقضوا 6 اختبارات خلال العام الدراسي كامل.
0: نعم.
2: وبتعودنا هناك على نظام الكنترول من مدارس مدينة المكلا, أن يكون الطالب في كرسي مستقل بذاته يخضع للاختبار في جو نفسي هذا, نحاول نتمنها وتكون الأسئلة هي أسئلة منهجية لا شك في ذلك, الطلاب وجميع المدارس المكلة ويمكن سلاح الحضرموت كامل فتعمل بآلية موحدة في صياغة الاختبارات. الآلية في صياغة الاختبارات يكتب عليها ناس مضمون الأجل قضاء مدرسة أخرى, أما آلية الاختبارات هي موحدة في جميع المدارس وهم متعودين عليها. وزرنا لهم اليوم والحمد لله الأمور تمشي بخير وأمور طيبة وإيجابية, وكان أسئلة مع الأخ الوكيل مع الأخ المدير العام أتمنى على على على كل الاختبارات بشكل طيب. وبسبب هذه الاختبارات طبعا ماذا جلسة الاختبار في دولة التوجيه التربلة هي الاختبارات كلها خاضعة للتوجيه, يخرج التوجيه يجيز الاختبارات يراجع جادتها يتأكد من صحتها ومقرراتها ويتم إجازتها من دولة التوجيه, فالأمور تسير بصورة طيبة إن شاء الله.
1: نعم سيد أحمد, اعتدنا من مكتب تربية حضرموت الساحل والمديريات أيضا أن يكونوا على أهبة الاستعداد بكل دوائرهم وكل كوادرهم في أيام الامتحانات, وقد يحدث يعني في بعض الأحيان ضغط نفسي وأيضا بدني فيتطلب تدخل طبي, فماذا عن الجانب الصحي أو مراعاة الجانب الصحي؟ ونحن نعلم أن في كل مدرسة يوجد مرفق صحي أو يوجد مكان خاص بالصحة المدرسية أو بالجانب الصحي.
2: نعم بالضبط, نحن عندنا كل مدرسة غرفة صحية مديرة بجميع مدارس المديرية والحمد لله, هذا شيء طيب منذ سنوات, وهذا غرفة صحية عاملة وموجودة في جميع المحاور والفرق الصحية, وعندنا صحة مدرسية متكلفة في جميع المدارس, فالأمور مطمئنة تماما بإذن
0: الله. الحمد لله. كلمة أخيرة أستاذ أحمد بهذا العجالة.
2: نعم الكلمة الأخيرة فقط أنا أقول لأولياء الأمور يجب أن نكون نستغل الفترة هذه المتبقية تقريبا أسبوع أو ثمانية أيام بالوقوف إلى جانب أبناء الطلاب وتهيئة جودة لهم ودعمهم نفسيا وتشجيعهم بتحقيق الدرجات, ونحن على ثقة أن نحضرهم دائما هي في المراتب المتقدمة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى نتمنى ذلك لطلابنا وتلاميذنا بأن يحققوا نتائج طيبة. شكرا أستاذ أحمد بارحمان مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية مدينة المكلا, شكرا لك.

0: صباح الخير يا حضرموت، وما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من صباح الخير يا حضرموت. ونذهب الآن إلى وادي العين، ففي خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الاستقرار للعملية التعليمية وتوفير بيئة دراسية ملائمة للطلاب، خصوصا وهم يخوضون الامتحانات النهائية. دشن المدير العام لمديرية وادي العين وحورة الأستاذ سالم صالح بن عبادين باوزير في اليومين الماضيين العمل بمشروع منظومة الطاقة الشمسية بمدرسة الفقيد مانع بادياب للبنات بمنطقة غرب بوادي العين.
1: ويأتي هذا المشروع في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء، حيث ستسهم الطاقة البديلة في استدامة تشغيل الفصول الدراسية والمرافق التعليمية بكفاءة عالية. الزميل خالد بلحاج مراسلنا في وادي العين وحورة يطلعنا الآن على أكثر والمزيد عن هذا المشروع. زميلي خالد، صباح الخير.
2: صباح
1: الخير
2: محمد أزوان في الاستديو وكافة المستمعين لهذا البرنامج،
1: برنامج صباح الخير
2: على
1: الموطنين إذاعة المقلة الحبيب. طبعا تحدثنا عن هذا المشروع الطاقة الشمسية في مديرية وادي العين وحورة.
2: نعم، مؤسسة وادي العين للتنمية، مؤسسة طبعا رائدة في هذا المجال، في مجال المشاريع التنموية والخدمية، تهتم بالقطاع الصحي وقطاع التربية وأيضا المشاريع المياه. سبق لها أن أدخلت عدد من هذه المشاريع أو هذا البرامج من بين الطاقة لمشاريع المياه وأيضا دعم القطاع الصحي. اليوم سبق ذلك يعني مشاريع أخرى أيضا في مجال التربية والتعليم، عدد المدارس تم تجديدها بهذه المنظومة من ضمن الطاقة الكهربائية في ظل كما قلت في ظل انقطاعات سبب انهيار الكهربائي، وأصبحت الطاقة البديلة اليوم هي الرائجة في هذا العصر. لذلك أنت تدخلات في مؤسسة وادي العين لاستكمال برامجها ومشاريعها السابقة. كان بالأمس يعني توقيع الاتفاقية لهذا البرنامج، هذا المشروع في مدرسة مانع بادياب لبنات وادي. وحسب ما تحدث بعض المسؤولين ان ستنتج هذه المشاريع لتشمل كافه المدارس المدنيه والسكن ان شاء الله، وتهدف ايضا رفض هذه المدارس بمنظومه الطاقه لايجاد بيئه تعليميه صحيحه وهاديه ونقيه وكانت الاجواء للطلاب خصوصا في قطاع الكهرباء وفصل الصيف. لذلك هذه المشاريع هي مشاريع حيويه دائما في هذا المجال. مؤسسة وادي العين أو مدير التنفيذي لمؤسسة وادي العين محمد صالح باحثي أدلى بتصريح لمقرون البرنامج حول هذا المشروع والمشاريع القادمة فيه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تم اليوم افتتاح تركيب منظومة طاقة شمسية في مدرسة الفقيد مانع بادياب، والذي يأتي ضمن اهتمام مؤسسة وادي العين في تحسين العملية التعليمية من خلال تركيب منظومة الطاقة الشمسية، الذي يأتي في ظل انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع درجة الحرارة وكذلك حرمان الطلاب من استخدام الوسائل التعليمية مثل الحاسوب. فالمؤسسة دشنت هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى العمل بمنظومة الطاقة الشمسية في مدرسة غروب، ثم انتقلنا بعد ذلك لتوقيع اتفاقية منظومة طاقة شمسية لثانوية 26 سبتمبر بوادي العين، والتي يأتي من ضمن اهتمامات المؤسسة بالاهتمام بالعملية التعليمية. وبعدها إن شاء الله تعالى سيتم توقيع اتفاقية تركيب منظومة طاقة شمسية لمدرسة سمية للبنات للتعليم الأساسي بالبورقات ومدرسة الحرية للتعليم الأساسي بالبورقات. هذا يأتي من أجل تحسين واستقرار العملية التعليمية داخل مناطق وادي العين، ونسعى إن شاء الله تعالى في خطتنا لإكمال المدارس بإذن الله سبحانه وتعالى.

0: صباح الخير يا حضرموت، لازلنا معكم مستمعين الأعزاء. وكما قلنا اليوم تدشن اختبارات النقل للصفوف من 4 إلى 2 ثانوي في معظم مديريات محافظة حضرموت ساحلا وواديا، ومديرية مدينة سيون حاضرة الوادي والصحراء كغيرها دشنت أو تدشن في هذه اللحظات اختبارات النقل. وننقل صورة من هناك الآن مباشرة على الهواء بواسطة زميلنا الإعلامي صالح محمد. صباح الخير زميلي صالح.
1: صباح النور والسرور أستاذ محمد، وحييك وحيي كل الزملاء المرابطين في حلقة اليوم المباشرة من صباح الخير يا حضرموت، وحييكم من مدينة سيئون من هذا الفرحة التعليمي والتربوي ثانوية السلطان البرين، ومنها وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين برفاع، يدشنوا الاختبارات النهائية للعام الدراسي 2025-2026 على مستوى وادي حضرموت والصحراء التي دشنت في هذه اللحظات، والتي تقدم إليها أكثر من 136 ألف طالب وطالبة على مستوى مدارس وادي حضرموت في كافة المديريات. وكيل المحافظة عبر عن سعادته بهذه الفعالية وهذا التدشين لاختبارات النهائية، وبإذن الله تعالى حتى الطلاب على البذل المزيد من الجهد لأيضا تحقيق المراتب المتقدمة. رفق وكيل المحافظة الأستاذ جمعان سني برباع مستشار المحافظة الأستاذ ثقاف الكاف، وكذلك مدير عام مديرية سلمون رئيس المجلس المحلي الأستاذ محمد عوض العمري، وكذلك أيضا مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضرموت في الصحراء الأستاذ الدكتور محمد أحمد فرعون، وكذلك أيضا عدد من القيادات التربوية والتعليمية الذين رافقوا وكيل المحافظة في هذا الافتتاح. طبعا في هذه اللحظات أيضا وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سمين مربع يطلع على المبنى الجديد الذي يقدم من منحة من المملكة العربية السعودية، وهذا المبنى الذي بنيت على سيكون إضافة إلى الفروح التربوية والتعليمية لمديرية سيئون، وذلك من خلال أيضا هذه الإنجازات التي في هذه اللحظات تتحقق لمديرية سيئون والعديد من الجوانب التربوية والتعليمية. طبعا في هذه اللحظات أيضا يقوم بزيارة ويستمع إلى شرح من الأستاذ الدكتور محمد أحمد فلهوم المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء حول إنجاز الذي يتحقق في هذه اللحظات لهذا المبنى التربوي والتعليمي في وادي حضرموت. طبعا وكيل المحافظة الأستاذ جمعان سلمين برفاع أشاد بالجهود التربوية التعليمية في وادي حضرموت، وكذلك أيضا أشاد بالمستوى الرائع الذي يقدمه طلاب وطالبات وادي حضرموت من خلال تحقيق المراتب المتقدمة في التحصيل العلمي لمختلف المجالات الأخرى. طبعا أيضا في هذه اللحظة أيضا هناك أيضا جهود تبذل من قبل القيادة التربوية والتعليمية في مديرية سيئون، وكذلك أيضا الأخوة في أيضا إدارة الاختبارات بمكتب وزارة التربية والتعليم الذين أيضا قدموا العديد من الجهود من أجل إبراز كافة المستويات الخاصة بالطلاب والطالبة. طبعا هنا أستاذ محمد وحي أيضا الجهود التي بذلت من كافة الأخوة في مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء، وكذلك أيضا وحيي أيضا قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت التي أيضا كان لها الاهتمام بكافة الفروع التربوية والأنشطة التربوية التعليمية بوادي حضرموت.

0: العملية التربوية التعليمية في ثانوية الصفان، وكذلك أيضا الاطلاع على المبنى الجديد إن شاء الله الذي سيجهز قريبا إن شاء الله لهذه المدينة مدينة سيئون، سيضاف إلى هذا الصرح التعليمي البارز ثانوية الصفان للبنين بسيئون. هذه رسالتي أستاذ محمد من وادي حضرموت من ثانوية الصفان، وتمنينا أن يكون بيننا أحد المهتمين أو أحد الكوادر التربوية التعليمية، ولكن هما يرافقوا وكيل المحافظة في هذه اللحظات ليطلع على سير العملية التربوية والتعليمية. هذه رسالتي، وأترك لك الميكروفون في الاستديو معافية التحية مني صالح محمد.
1: شكرا زميلي صالح على هذه التغطية، ونتمنى لك التوفيق في تغطية هذا الخبر وأيضا التحرير الأخباري. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا.

صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الأعزاء. ضمن الخدمات اليومية نقدم لكم الآن برنامج العيادات التخصصية بهيئة مشفى ابن سينا العام لهذا اليوم الأحد العاشر من شهر مايو من العام الميلادي 2026. نبدأ بعيادة الجراحة العامة التخصصية، تتواجد به هذا الصباح الدكتورة نسرين اليهري. في عيادة الباطنية العامة التخصصية تتواجد الدكتورة سعاد الحبشي. في القلب والإيكو التخصصي الدكتور طيب بافضل. في عيادة العظام التخصصي يتواجد هذا الصباح الدكتور الروسي مختار. في عيادة المسالك البولية التخصصي الدكتور رطفي البوري. في عيادة الأنف والأذن والحنجرة الدكتورة إيمان بلصقع. في المخ والأعصاب الدكتور الروسي ألان. في العيادة الجلدية

0: تسير الرحلة الأولى على متن طائرة الخطوط الجوية اليمنية بعد استكمال إجراءات السفر والتفويج بسهولة وانسيابية وسط أجواء إيمانية وتنظيمية مميزة وتوزيع عدد من الهدايا على المسافرين مع تقديم الفرقة العاملة بالمطار التسهيلات والخدمات اللازمة لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى صالات المطار وحتى صعودهم إلى الطائرة. وفي تصريح صحفي أكد نائب مدير عام مطار الريان الدولي المهندس محفوظ أحمد محيفوظ أن إدارة المطار سخرت كافة الإمكانيات والطاقات الفنية والإدارية لإنجاح عملية تفويج الحجاج. وأوضح المهندس محفوظ أن مطار الريان الدولي يشهد هذا العام مستوى عالي من الجاهزية التشغيلية والتنظيمية مثمنا الدعم والرعاية التي يوليها عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي ومعالي وزير النقل الأستاذ محسن حيدر العمري ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد الكابتن صالح بن هيد والتي أسهمت في إنجاح تدشين أولى رحلات الحج بما يعكس الصورة المشرفة للمطار وأبناء حضرموت في خدمة ضيوف الرحمن. مستمعينا الكرام بهذا الخبر نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام نشرة أخبار التاسعة من إذاعة المكلا. في ختامها تقبلوا تحيات الزميل علي عمرة من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل معتز سالم علي من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم محمد رويشد، دمتم في أمان الله.
1: الأعزاء المستمعون ما زلنا متواصلين معكم في هذه الفقرة الإخبارية وفيها تطالعون تدشين أولى رحلات تفويج الحجاج من مطار سيئون الدولي إلى جدة. مدير المطار يؤكد سيواصلون جهودهم لإنجاح موسم الحج لهذا العام. المسرح المدرسي بالشحر يعاود إبداعاته في العرض المميز للنسخة الثانية من مشروع تطوير المسرح لمؤسسة حضرموت الثقافية. عمل فني ومسرحي يتألق فيه المخرجون والممثلون في أعمال أثبتت جدارتها وتفوقها على خشبة المسرح. متابعات وتقرير صلاة عبد الله إبراهيم. شهد مطار سيئون الدولي تدشين شركة الخطوط الجوية اليمنية أولى رحلات نقل حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1447 هجرية، والتي أقلت 98 حاجا وحاجة من سيئون إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة. وأكد مدير عام مطار سيئون الدولي علي باكثير مواصلة إدارة المطار وكافة الجهات المختصة جهودها لإنجاح موسم الحج لهذا العام من خلال رفع مستوى التنسيق والتنظيم بين الجهات المختلفة والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انسيابية الإجراءات وتقديم الخدمات للحجاج. كما أكد أن رحلات تفويج الحجاج ستتواصل وفق الخطة التشغيلية المعدة للموسم، مشيرا إلى أن فرق العمل بالمطار بمشاركة المتطوعين أسهموا في تقديم خدمات الضيافة والإرشاد واستقبال الحجاج، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية وتقديم التسهيلات المختلفة للحجاج داخل صالات المطار. وتابع المدير العام لمطار سيئون الدولي الأستاذ علي باكثير يقول في تصريحه:
2: الواجب الوطني تجاه حجاج بيت الله الحرام تجاه ضيوف الرحمن تم استقبالهم بكل حفاوة، استقبالهم بالورود وتقديم الهدايا التذكارية البسيطة الدالة على هذه الشعائر العظيمة، والحمد لله رب العالمين جميع الطواقم العاملة بمطار سيئون المدنية والعسكرية والأمنية تقدم واجبات يا حجاج بيت الله الحرام، متمنين لهم كل التوفيق وأن يصلوا إلى المشاعر المقدسة ويؤدوا مناسكهم بكل يسر وبكل راحة.
1: المسرح المدرسي هو النواة الأولى لإبراز وصقل المواهب من المعلمين والطلاب في الفن المسرحي الشامل والشحر واللادة في الفنون والإبداعات. فمنذ الوهلة الأولى واكبت المسرح في أدائه، وبرز في المسرح الشحري العديد من المخرجين والممثلين إلى جانب عبقرية الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار في أوبريتاته الفنية الذائعة الصيت على مستوى البلاد والوطن العربي. وها هي سعاد لبت مؤسسة حضرموت للثقافة في برنامجها بنسخته الثانية لتطوير المسرح المدرسي، بل وتألقت وأبدعت في عرض مسرحي مميز كان لكل عمل تميز وإبداع، عكس مكانة وعلاقة سعاد الوطيدة بالمسرح، فكانت أعمال فنية رائعة يشهد لها القاصي والداني. انطلاقا من البئر لزهرات مدرسة الجلاء وما فيها من جواهر ومعدن نفيس، مرورا بالقيم والمبادئ في السوق العجيبة لجميلات مدرسة بافقيم، وصولا إلى الوفاء الضائع لطلاب ثانوية بن سلم. وإذا قل الوفاء إيش عاد بيبقى مع الإنسان؟ فأبدعت المخرجتان تهاني وبشرى، وتألق المخرج الأمين باش رحيل، فحملوا مشاعر التنوير والتوعية من خشبة المسرح إلى البشرية جمعاء، يحكون تجسيد العمل الفني والتمثيل واقعا، فكان جمال الجمال ليسطروا حكاية مفادها إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ولا فخر فتراثنا فاق التاريخ والحضارة. وحول مشروع تطوير المسرح المدرسي تحدث لمتابعتنا الإخبارية رئيس قسم الأنشطة بمكتب التربية والتعليم بمديرية الشحر الأستاذ حسن هادي باعكام قائلا:
3: ضمن الأنشطة المرحلة الثانية من منافسات مشروع تطوير المسرح المدرسي بنسخته الثانية طبعا للعام الثاني على التوالي، هذا النشاط تنفذه مؤسسة حضرموت للثقافة قسم المسرح طبعا بالتعاون مع مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبالتنسيق أيضا مع فروعها بالمديريات المستهدفة. والمديريات المستهدفة كما هو معروف هي المكلا والشحر وغيل باوزير. طبعا هذه المرحلة جاءت بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، وهي مرحلة كتابة النصوص من قبل المؤلفين من المعلمين والمعلمات في المدارس المستهدفة آنفة الذكر. وما لا شك فيه أن هذه المرحلة الثانية التي نستعرضها لكم الآن مرت طبعا بثلاث مراحل رئيسية، وهي بداية عملت ورشة لمخرجي هذه العروض المسرحية في المديريات المذكورة، بالإضافة وجاء بعد ذلك طبعا نزولات المشرفين الفنيين لمؤسسة حضرموت للثقافة إلى المدارس، جميع المدارس المشاركة والتي حظيت طبعا بالقبول لدى مؤسسة حضرموت للثقافة من خلال العروض التي قدمت سلفا. وجاء ذلك أيضا في نهاية هذه المرحلة بإجراء المنافسات، وهي التي نحن بصددها هذا اليوم في هذا اللقاء، وهي منافسات جرت بين مدارس كل على حدة طبعا، بدأت بمديرية المكلا، وبعد ذلك تم الانتقال إلى مديرية الشحر، حيث جاء التنفيذ ليومين متتاليين. نفذت هذه العروض المسرحية بمدرستي الجلاء التعليم الأساسي بنات، وهو في اليوم الأول يوم الثلاثاء عصرا، وكان العرض طبعا رائعا بما تحمله الكلمة من معنى. وفي اليوم التالي يوم الأربعاء نفذت عملان، الأول صباحا في ثانوية بن سلم لطلاب المرحلة الثانوية، وكان أيضا عملا جميلا. واختتمت اللجنة هذه المنافسات بالعرض المسرحي في مدرسة بافقيه مساء يوم الأربعاء أيضا.
1: وللإبداع والتألق في العمل المسرحي كانت هناك بشرى وتهاني وأمين، وتحدثنا عن المشاركة المخرجة المسرحية الأستاذة بشرى باضفاري فتقول:
4: أرى أن هذه المسابقة في نسختها الثانية تمثل منصة استثنائية لصقل المواهب الواعدة، فهي ليست مجرد منافسة فنية، بل هي حراك ثقافي يعيد للمسرح المدرسي هيبته كأب للفنون وكوسيلة تربوية عظمى. النسخة الثانية أظهرت نضجا في الطرح وتنوعا في الأفكار، مما يعكس اهتماما حقيقيا ببناء شخصية الطالب وتحويل خشبة المسرح إلى مختبر حقيقي للقيم والأخلاق ومهارات الوقوف أمام الجمهور بثقة. مشاركتنا جاءت بعنوان مسرحية السوق العجيبة، وحملت رسالة عميقة الجوهر، وهي أن الصراع بين الخير والشر ليس مجرد حكاية، بل هو اختيار يومي. لقد جسدنا في العرض التضاد بين بريق المظاهر الخادعة التي مثلتها المرأة المغرورة وبين أصالة الجوهر التي مثلتها الحكيمة. أما عن التجربة فقد كانت رحلة ملهمة لطالباتنا، حيث تحولنا من مجرد مؤديات للأدوار إلى سفيرات للقيم. عشنا في كواليس العمل معنى التعاون الذي اختتمنا به المسرحية، وتعلمنا أن المسرح لا ينتهي بإسدال الستار، بل يبدأ حين تتبنى الطالبة تلك القيم في حياتها الواقعية. أوجه رسالة شكري لمؤسسة حضرموت للثقافة، كذلك مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل محافظة حضرموت، لإعطائنا هذه الفرصة لننثر إبداعنا. وكذلك رسالة شكر أوجهها لإدارة المدرسة، إدارة مدرسة الفقيد بافقيه للتعليم الأساسي.
1: وفي البئر تخرج لنا مسرحية بقالب متميز وفي مشاركتها الثانية على التوالي، وهي من حصدت المركز الأول في النسخة الأولى من المسابقة، المخرجة المسرحية الأستاذة تهاني العبثاني تتحدث عن المسابقة والمشاركة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أول المنافسة في العام الماضي يعني كانت رائعة جدا وتجربة فريدة من نوعها صراحة في مجال المسرح المدرسي. أما في العام الحالي أرى أن هناك تطور ملحوظ وكبير في آلية المنافسة نفسها، ونقلة نوعية واضحة سواء يعني من حيث التنظيم التنسيق أو في مستوى العروض وعمق القضايا المطروحة في المسرحية، إضافة إلى تنوع المدارس المشاركة وارتفاع جودة الأداء والإخراج. هذا كله يعكس يعني تطور في وعي الطلاب والمعلمين بأهمية المسرح وتوظيفه كوسيلة تربوية وثقافية. وأشيد صراحة بالدور الكبير الكبير الذي تقوم به مؤسسة حضرموت للثقافة على هذا المشروع الذي حولت به المسرح المدرسي من مجرد نشاط مدرسي إلى مشروع ثقافي فني متكامل يسهم في صقل المواهب وإبراز الإبداع الطلابي ويعزز الحراك المسرحي في المدارس. مشاركتنا هذا العام شاركنا بمسرحية البير. المشاركة صراحة أتاحت لي فرصة حقيقية لخوض تجربة المسرح بشكل عملي من خلال الإخراج والتجهيزات وقيادة فريق الطالبات وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي بينهم، وهذا ليس بالأمر الهين صراحة. كذلك هذه المشاركة بالنسبة لنا أكثر من مجرد عرض مسرحي، نحن نحمل رسالة هادفة تعبر عن واقع اجتماعي وتراثي بأسلوب فني قريب من الجمهور ويحاكي الواقع الحضرمي. أما فيما يخص الصعوبات فهي في الجوانب التقنية ممكن نقول يعني التي ممكن توجد في كل مدرسة، مثل مساحة المسرح، التجهيزات المتعلقة بالمسرح من إضاءة وستائر وغيره، ولكن بتعاون المؤسسة ودعمها بتوفير جهاز الصوتيات وغيره أسهم كثير في تجاوز هذه العقبات وتذليلها أمامنا حتى نقدم أفضل ما لدينا. في ختام هذا اللقاء يسعدني أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح مسرحية البير، وأخص بالشكر والتقدير والثناء طالباتي المثابرات والممثلات في مسرحية البير ما شاء الله عليهم، والكادر التعليمي والإداري بالمدرسة، وأخص وكيلة المدرسة للفترة المسائية الأستاذة فاطمة عمر العاكف. كما أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان إلى مؤسسة حضرموت للثقافة على دعمها المستمر واهتمامها بالمسرح المدرسي واحتضانها للمواهب الطفولية والشابة، مما كان له دور كبير في نجاح هذه التجربة وإبرازها بصورة مشرفة. وأتمنى أتمنى أتمنى أن تستمر مثل هذه المشاريع والمبادرات الثقافية والهادفة التي تسهم في دعم وتنمية الإبداع وترسيخ القيم التربوية وبناء جيل واعد بإذن الله ومحب للثقافة.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء وصلنا وإياكم إلى ختام متابعتنا الأخبارية لهذا اليوم. هذه تحياتي مروى صالح، ولكم التحية من إدارة الأخبار والبرامج السياسية صلاح إبراهيم، ومن التسجيل والإخراج لهذا اليوم عبد الله الساود. إلى اللقاء.

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي. فكونوا معنا على الموعد، نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

0: إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكان القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، إعداد وتقديم قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الأكارم في كل مكان في أولى حلقات برنامج أنا أستطيع. هذا البرنامج الذي أهتم بمواهب وإبداعات وذوي الاحتياجات الخاصة الذين برزوا في شتى مجالات الحياة. معاق لكنني في الجسم، لكن سليم العقل أمشي في ثباتي، حباني الله تفكيرا وعقلا، فشكرا للإله على الهبات. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة الجديدة وفي هذا البرنامج الجديد نطوف بين جوانب مختلفة وجوانب تظهر إبداعات ومواهب ذوي الاحتياجات الخاصة. في مستهل هذه الحلقة نرحب بكم أجمل ترحيب، فنقول لكم في البداية أهلا ومرحبا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة المكلة في كل مكان. في حلقتنا لهذا اليوم جهزنا لكم إبداعات جميلة. في فقرة إرادة اليوم نتحدث عن أحد أعلام الجمهورية اليمنية الذي ترك لنا بصمة من بصماته إلى هذا اليوم. معي هنا في الاستوديو الأستاذ صالح عبيد بن زين. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح.
1: حياك الله زميلي قائد.
0: مستمعينا الكرام، الآن نبقى مع فقرة إرادة ومع الأستاذ صالح عبيد بن زين، فليتفضل على بركة الله تعالى.
1: طبعا قصة إرادة في هذه الحلقة تحت عنوان الشيخ محمد حسين عامر، علم من أعلام المكفوفين. مستمعينا الكرام، مستمعاتي الكريمات، الشيخ محمد حسين عامر علم من أعلام المكفوفين وأحد القراء البارزين. هذا العلم شيخ القراءات السبع، وهو حافظ وقارئ لكتاب الله جل وعلا، يعد أول مجدد للإنشاد في اليمن، ومن أبرز المؤسسين لجمعية المنشدين اليمنيين. ولد الشيخ محمد حسين عامر عام 1938 للميلاد بقرية الظواهرة مديرية الحدى في محافظة دمار باليمن، ونشأ فيها وأصيب بالعمى في عامه الأول في الشهر السادس تحديدا. مكث في قريته 9 سنوات، وبدأ خلالها حفظ القرآن الكريم على يد والده الشيخ حسين عامر، ثم اصطحبه أبوه مع أخيه الأكبر أحمد حسين، وكان أعمى أيضا، إلى مدينة صنعاء سنة 1366 هجرية الموافق 1947 ميلادية، فدرس القرآن الكريم، حيث حفظ القرآن وهو في العاشرة من عمره خلال سنة وأربعة أشهر. ثم درس علوم القرآن الكريم على يد عدد من العلماء مثل الشيخ حسين شندف والشيخ عبد الله الطائفي والشيخ حسين مبارك الغيثي والشيخ العزي الجنجاري والشيخ أحمد بن حسين الخولاني. ثم انتقل إلى مدرسة دار العلوم ودرس فيها علوم القراءات السبع، من شيوخه فيها الشيخ حسين الجلال والشيخ محمد علي الأكوع. وبعد ذلك انتقل إلى المدرسة العلمية ودرس فيها بعض المتون مثل متن الأزهار في الفروع ومتن الأجرومية وقطر الندى في النحو وغيره من العلوم. وقد أخذ العلم على يد الشيخ علي الطائفي والشيخ حسين الغيثي وغيرهما من العلماء. حياته رحمه الله حياته العملية، فقد عمل الشيخ محمد حسين عامر في تدريس القرآن الكريم، وأسس عدد من المدارس لتحفيظ في جامع النهرين في مدينة صنعاء وفي غيرها من الجوامع والمساجد، وأسس مدرسة لقراءات القرآن السبع خاصة قراءة نافع. وقد تأثر بتلاوة المقرئ يحيى الحدائي إمام جامع المظفر بتعز، وحاكاه في التلاوة ونبرات الصوت، وتفوق على القراء وتميز بنبرات صوتية غير مسبوقة. تخرج على يديه الكثير من حفظة القرآن الكريم، من أشهرهم المقرئ يحيى الحليلي والعديد من طلبة العلم والمنشدين. اشتهر من خلال إذاعة وتلفزيون صنعاء وعدد من الإذاعات اليمنية، وعبر أشرطة الكاسيت أنذاك التي انتشرت حتى صار من أشهر المقرئين اليمنيين. وفي بداية بدأت إذاعة صنعاء بالنقل المباشر لصلاة الفجر يوميا من الجامع الكبير لصنعاء كل شهر رمضان، وإلى جانب ذلك عرف منشدا دينيا في الإذاعات والتلفزيون وفي الأعراس اليمنية التي كان يدعى إليها. توفي عليه رحمة الله تاركا ولدين، وكانت الوفاة في مدينة صنعاء يوم السبت 15 من رمضان لعام 1419 هجرية، بعد معاناة مع المرض، فرحمه الله رحمة واسعة إذا ما قدمه لوطنه وللأمة الإسلامية جمعاء. مستمعينا الكرام، مستمعاتي الكريمات، هكذا زميلي قائد هي قصة إرادة التي تحدثنا فيها عن الشيخ المقرئ محمد حسين عامر رحمه الله.

مستمعينا الكرام مستمعاتي الكريمات، فقرتنا التالية بعنوان حق التعليم من حقي أتعلم. مستمعينا الكرام مستمعاتي الكريمات، لكل شخص من ذوي الإعاقة الحق في التعليم، فهذا الحق مكفول بالاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية التي تكفل لهذه الشريحة حقها في التعليم أسوة بغيرها من أفراد المجتمع. فلكل شريحة من ذوي الإعاقة لهم الحق في التعليم. فلو أخذنا على سبيل المثال الصم والبكم، فالتعليم بهذه الشريحة متاح من خلال لغة الإشارة التي يتم بها التخاطب مع هذه الشريحة، إلى جانب شريحة المكفوفين التي يتعامل طلابها بطريقة برايل الخاصة بالقراءة للمكفوفين. ولهذا يعتبر التعليم لذوي الإعاقة من أهم الركائز الأساسية، فمن حقهم خوض غمار التعليم مثلهم مثل باقي أفراد المجتمع، ويجب على كافة الجهات تقديم هذه الخدمة التعليمية بشكل مجاني وتوفير الوسائل والبيئة التعليمية التي تتناسب مع هذه الشريحة التي ينبغي أن يوليها الجميع مزيدا من الرعاية والاهتمام. مستمعي الأكارم مستمعاتي الكريمات، وصلت وإياكم إلى ختام هذه الفقرة، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى ذلكم الموعد، أترككم في رعاية الحفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة المكلف في كل مكان. في استراحتنا لهذا اليوم جئناكم بمعلومة بسيطة ومفيدة لمن هم يستخدمون تطبيق الواتساب. في معلومتنا لهذا اليوم حبينا نجيب لكم حاجة خفيفة وبسيطة والكل يقدر على أنه ينفذ هذه المعلومة. معلومتنا اليوم لمن هم لديهم رسائل كثيرة داخل المحادثات ويريد أن يوصل لأي رسالة في أسرع وقت بدي ما يسحب ويجلس يدور على الرسالة، فجئناكم اليوم بميزة بسيطة وخفيفة. عليك أولا بفتح تطبيق واتساب ومن ثم الانتقال إلى المحادثة التي أنت تدور على الرسالة فيها، ومن ثم تنتقل إلى الثلاث النقاط الموجودة في أعلى الشاشة أو بما تسمى مزيد من الخيارات، ومن ثم تنتقل إلى ميزة البحث. هذه معلومتنا لهذا اليوم، ميزة البحث في داخل الدردشات. هنا لو أنا عندي رسالة من زمان بعثتها لزميل لي أو لأحد من أقربائي، مثلا كتبت فيها السلام عليك يا صاحبي، أو مثلا من العائدين الفائزين، أو مثلا كتبت فيها أي شيء والآن أبغى أوصل إلى هذه الرسالة، أكتب الكلمة التي أريد أن أوصل لها، مثلا من العائدين، أكتب من العائدين ومن ثم أضغط على الانتقال إلى الأحدث أو الأقدم. إذا كانت في الرسائل القديمة أضغط على الرسائل القديمة، وإن كانت في الرسائل الحديثة أضغط على الأحدث. هذه كانت معلومتنا واستراحتنا لهذا اليوم. أنا

0: مستمعي الكرام، وصلنا الآن إلى فقرتنا الدرامية، فقرة مشهد الدرامي. اليوم حبينا نسلط الضوء على فكرة جميلة وجذابة، ويجب على المجتمع أن يكون واعي بهذا الخطر. مستمعي الكرام، الآن نذهب لهذا المشهد الدرامي الذي يقدم لنا من فرقة النور للمكفوفين. استماعا طيبا نتمناه لكم.
1: ما شاء الله، لا يمنى بركة الله، وذ الحين بنصلح في الدار وبنخلي الأمور اللي زينة. بغينا الدار يهز ويتضبط، بنصلح له البلاط والمرمر، وبغينا الدور الثاني يطلع. وعسى العافية، بتصل بالمعلم ذ الحين بشوفه. يقول يا رجال ماشي عمال يقتبضون بدن، اللي يقولك بعد شهرين واللي يقولك بعد 3 أشهر. ما شاء الله يعني على الغلاوة ذا، لكن ما شاء الله شغل شغل في البلاد، ما تحس العمال فاضين بدن. وين التلفون ذا الحين؟ وقعوه الزقور. التلفون، ايوه ذا التلفون. بندق على رقم المعلم، بطلعه من الورقة رقمه 7 7. ايوه 4 5. ايوه يدق. الو، السلام عليكم، كيف الحال يا معلم؟ ايش اخبارك؟ عساك بخير يا اخي. معن حدار، وعلى حسب ما كلمتك يا اخي وذك مرة عطيتنا موعد، والعاد رديت لي شي خبر السبوعية توبة تسرحون. والله تمام عليكم، خلاص بنرتب بقعة وبنخلي كل شيء جاهز. الطين ما عليك، بكلم صاحب زيزو ويجيب لنا زفتين الأول. تمام إن شاء الله، خلاص بإذن الله تعالى. يلا مع السلامة، حياك الله يا معلم. ايوه الحمد لله، ذا الحين المعلم قال تمام، بنروح ذا الحين بكرة ان شاء الله بنسرح بنقرب، خلاص العمال بيسرحون. وعسى العافية.

0: يا الله رحنا مسير يا الله من فضلك يا رب. اوه ايه سقطنا في الغرض يا ربي يا ربي.
1: لحظة لحظة يا ولد.
0: يا الله.
1: لحظة.
2: قم قم قم قم.
1: اوه شوف هنا شغل يوم عمال، كيف حالك بخير اخبارك؟
0: بخير الحمد لله، بس الليل ليل يوم بقعة كذا، كل يوم اعبر من ذي الطريق ما فيها مشكلة.
1: اليوم شغل هنا عند ابو مبارك، هنا عمال جينا نشتغل وهنا الطريق مقطوع اليوم.
0: طيب يا ولدي ساعدنا ساعدنا.
1: يلا يلا ريض
0: ريض ان شاء الله.
1: انا اوصلك مكان ولا شيء؟
0: لا شكرا يا ولدي، شكرا شكرا، بس الله يهديه ابو مبارك له وتكلم كان بانشبه من الشغل.
1: نعم الله يهديه، بنكلمه ان شاء الله، بنكلمه ان شاء الله. هو الله يهديه عكن بقع هنا وخلى الطريق اليومين دي، شوف الطريق مقطوعه يا والد في اليومين دي.
0: أهلا مشكورين ما دام
1: حوالي أسبوع كذا إن شاء الله شغل، وإن شاء الله بنكلم أبو مبارك الحين إن شاء الله يفك طريق مشان تعبر إن شاء الله.
0: مشكور مشكور يا ولدي مشكور، ما قصرت.
1: يا أبو مبارك يا أبو مبارك.
3: من كيف حالك؟ السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، كيف حالك؟
3: أخباركم طيبين؟
1: تمام.
3: تفضلوا تفضلوا.
1: بغاتك في كلمتين يا اخي.
3: هات يا ابو.
1: يا اخي داك يارك داك قبيل عابر هنا و
3: أيوه.
1: سقط هنا في الطريق، ريلو سلمت ما تنكسر وريلو تادي وقام مسكين.
3: سقط لا حول ولا قوة الا بالله، وغير ما شبه.
1: لا الحمد لله قام، بس الله يهديكم خليتوا الطريق كلها مليانة سامان وكلها مقطوعة الطريق، اقل شيء حتى بتخلي طريق للمسكين ده خلو يعبر.
3: اح يا اخي بتحلق يا اخي، انت ما مهملين العمال يون بناهم يخلصون الشغل.
1: بس ما هو ريض يا ابو مبارك، ما هو ريض يا ابو مبارك، الرجال مسكين ما يشوف اقل شيء تراعيه قليل
3: يا اخي. هو ما هو ريض نعم، بس نقول لك يا اخي العمال يا اخي ما يقتبضون يا اخي يا اخي.
1: ولو لازم اقل شيء اعطي الطريق حقها يا ابو مبارك.
3: خلاص خير ان شاء الله، خير ان شاء الله، بقى على خير ان شاء الله. همشي ماشي بها بس.
1: لا الحمد لله قام ريض ماشي بها ولا شيء.
3: بس الحمد لله ماشي بها، خليها بس.

0: الحمد لله الحمد لله، اهمال العمال خلصوا وصلحوا مونة زينة ما شاء الله. البلاط ما حد لقك ما حق البلاط ابدا، العيال بقى يفرحون من الشغلة. وتحت الدار عاد شوية طين وطوب مطير وقصب بعضهن، خلنا اللي تحت الدار يسهل متى ما عرب متى بعدنا وحصلنا حد. بسيط بسيط الأمر. من؟
1: مبارك.
0: من؟
1: يارك.
0: تفضل تفضل يا حي بياري.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيابك.
1: كيف حالك يا أبو مبارك؟
0: طيبين، تفضل تفضل.
1: خير طيبين.
0: إيش رأيك عن حل شمل؟ خلصنا من تعريب الدار، إيش رأيك؟
1: إن شاء الله ما شاء الله.
0: حيابك يا مرمرة.
1: الله يعين إن شاء
0: تفضل
1: الله.
0: تفضل تفضل، دخل المجلس، حيابك يا حيابك.
1: مهملين إن شاء الله.
0: الله يحفظ.
1: شغل ما
0: تفضل تفضل، هنا فوق الكنب، فوق الكنب هنا يلسه.
1: يا شاء الله ما شاء الله.
0: يا حيابك يا حيابك.
1: أنت وأخبارك طيبين وصحتك وخير
0: طيب. ما حد زارنا، شوف إلا أنت يا ياري يوم صلحت الدار.
1: الله يحفظك الله يحفظك. يا شغل ما خسركم ما تعبكم.
0: يا ريال ما شاء الله، تشوف بقعة معربة وبقعة زينة تنسى الخسارة يا أخي.
1: الحمد لله.
0: كم الخلق يا أخي.
1: الله يكون في عونكم إن شاء الله.
0: نعم.
1: بس يا أبو مبارك الله يهديك الشارع.
0: أبو الشارع يا أخي،
1: الشارع صنعته والشارع يعني أغلقته كامل.
0: أيوه
1: هذا مرور حق المسلمين، كل واحد له حق في المكان هذا.
0: هذا ملل العمال خلصوا يا عارف عنا. أنا راضى من بعد بقعة
1: الحين من خلصوا يا أبو مبارك، لهم شهر، لهم شهر من غلقوا والأمور كلها مطيرة والأمور بهذلة. حد يزع بسياراته ما يقدر، الشارع الحمد لله واسع.
0: عبروهم كذاك، خلبوهم عبروهم كذاك.
1: لا بس هذا شارع رسمي تقفله مهريض يا أبو مبارك، الله يحفظك. كمين واحد جابونه يتنصب فيك؟ سمعت كمين واحد يتنصب يقول نصيب الله؟ شو نصيب الله؟ هذه ما هو بسيطة، واحد يعبر في الشارع يتنصب فيك عشانه.
0: والله
1: المفروض يا أبو مبارك غلقت الشغل، خلصت حاسبت العمار، خلاص يا أخي هتكمنا بر يردون الشارع كما هو.
0: والله
1: اللي جارك ذا المسكين الكبير قالوا ذاك اليوم، سمعت إنه قالوا هنا مسكين.
0: نعم نعم. يا لي ياري الثاني ذاك وقال لي
1: نعم يا سليم. نعم. الحمد لله سقط. سليم ولا كان بيتعور
0: لا لا الحمد لله بخير، قال له بركه
1: خير الحمد لله. بس لو تعور
0: ولا بيخسرونه يا
1: اخي.
0: نعم نعم.
1: بس يا ابو مبارك انا صراحه من نصيحتي ومحبتي لك الشارع بارك الله فيك،
0: والله
1: الشارع حاول قدر استطاع انك ترده كما كانوا، هذا مرور المسلمين، كل واحد له حق في الشارع، هذا مكانه الشارع شارع.
0: نعم نعم الشارع شارع ما مهمة لي يا يار، إن العمال يجون شفنا فرحان، شفنا خلصت الشغل.
1: بس أنا صراحة بغيتك تتنبه من نفسك والدعوة ما هزينة يا أبو مبارك الله يحفظك. لما واحد يقول نصيف الله غلق الطريق، ولا نصيف الله بيزع مسكين ما حصل له ما يزع من الطريق دي.
0: جزاك الله خير يا ياري، جزاك الله خير. خلاص
1: عفوا منك يعني.
0: لا لا لا لا والله كلامك ريض صدق، والله على قولك نشيد حتى نصف ولا شيء. خلاص من بكره ان شاء الله بيجيب العمال ينظفون الشارع ويخلونه كما هو.
1: الله يحفظك يا مبارك، جزاك الله
0: جزاك الله خير ومشكور على الزياره. تفضل تفضل ما شرب شرب تفضل.
1: الله يحفظك جزاك الله خير.
0: ياك الله وسعدنا سعدنا سعدنا بوجودك اليوم.
1: يلا على خير ان شاء الله.
0: جزاك الله خير، شرف الله قدرك ومشكور على النصيحة.
1: الله يحفظك جزاك الله خير. يلا
0: يا حياكم. وعليكم السلام. يا مرحبا وسهلا.

0: حقيقة كان مشهد جميل ورائع. شكرا لفرقة النور للمكوفين على هذا المشهد الطيب والجميل. مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أنا أستطيع. أنا أستطيع هو برنامج لذوي الاحتياجات الخاصة. مستمعين الكرام، كنت معكم محدثكم قائد مسلم، وتحيات الزملاء العاملين. أترككم في رعاية الله وحفظه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا. أنا أستطيع، إعداد وتقديم قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، تحصين أطفالكم بجرعات التحصين كافة أمانة في أعناقكم، فاحرصوا على القيام بواجبكم حفاظا على صحة وحياة فلذات أكبادكم. الأسبوع العالمي للتحصين أبريل 2026، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
1: إذاعة المكلا تقدم
2: شكاوى على الهواء.
1: شكاوى على الهواء برنامج تفاعلي مباشر يعنى بقضايا المجتمع.
2: نضع المسؤول على طاولة الحوار.
1: شكاوى على الهواء
2: مع فهيم محمد باخريبه.

بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شكاوى على الهواء. كل يوم رسالة، كل يوم صورة، كل يوم حكاية إنسانية تقطع القلب. حول، تبرع، ساهم، لا تخليها تقف عندك. تبرعت أنت، تبرع جارك والآلاف من أمثالكم. بس للأسف انكشفت الحكاية وطلعت نصب واحتيال. من يحمي صدقتك؟ من يراقب الجمعيات الوهمية؟ من يوقف المتسولين الإلكترونيين؟ أهلا بكم في شكاوى على الهواء. تحياتي أنا فين بخريبة، تحيات العزيز معتز سالم علي، تحيات العزيزة مادلينا باكود من إدارة الإعلام جديد. نرحب بضيوف الكرام، الأستاذ سعيد باعمر المدير العام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في ساحل حضرموت، وأرحب أيضا بالعزيز مفيد بن علي الحاج مستشار مدير عام مديرية المكلا. سنلتقي بعد هذا الفاصل ونواصل.

0: مجددا نرحب بكم اعزائي المستمعين على اثير اذاعه المكلا صوت حضرموت الاثير. تحياتي انا فيم بخريبه، تحيات العزيز معتز سالم علي مخرج ومنفذ، ومن اداره الاعلام جديد مدينه باكود. ايضا نرحب بضيوف الكرام سعيد باعمر المدير العام مكتب الشؤون الاجتماعيه والعمل، والعزيز مفيد بن علي الحاج المستشار لمدير عام مديريه مدينه المكلا. سنكون معكم في هذه الحلقه وسنخوض في تفاصيلها كامله. نتلقى اتصالاتكم على هاتف برنامج 30-2929. طبعا برنامج يعاد الساعة 4 عصرا، كما عودناكم سلفا اننا سنتلقى اتصالات بعد ان نستكمل حديثنا مع الاعزاء ضيوفنا الكرام. حياكم الله سعيد. حياك الله فيك.
1: حياك الله.
0: طيب خلينا نبدا معك سعيد مباشره، وانت مدير عام مدير مكتب الشؤون الاجتماعيه والعمل. انتشرت ابشع طرق النصب والاحتيال بعدة طرق ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، تمثل ذلك بإعازة الناس بالتبرع لحالات إنسانية. ما هو دور مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل من هذه النقطة تحديدا؟
2: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على دعوتكم لنا في إذاعة المكلا، ونشكرك أستاذ فهيم بشكل خاص.
0: حياك الله سيد.
2: الله يفضلك ويبارك فيك. طبعا الشؤون الاجتماعية، مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لديه مهام كثيرة وينقسم على عدة قطاعات، اللي هو قطاع العمل وقطاع التنمية الاجتماعية. فموضوعنا اليوم مختص بجانب التبرعات، الجانب الاجتماعي. موضوع التبرعات المنتشرة حاليا بشكل كبير بمضمونها هي شيء طيب. نحن لسنا ضد تبرعات أي شخص أو مناشدات من قبل أي شخص آخر في مساعدة المحتاجين وفي في سد الفجوة الموجودة حاليا في تغطية الكثير من الأسر المحتاجة والحالات صعبة جدا. ولكن ما يسوء هذا الطريقة هي أنه لا يوجد أي رقابة قانونية على من يناشدون ويحاولون أنهم يساعدون المحتاجين. فموضوع القصص التي منتشرة حاليا بشكل كبير هي طبعا لا توصل لنا بشكل مباشر أو قانوني، ولكن نحن نسمعها زي ما الكل يسمعها. فهي حاليا تحتاج ضوابط وتحتاج قليل من التوعية في جانب الإعلامي، برضو دور الإعلام مهم جدا في هذا الجانب، ودور برضو المتبرعين أنفسهم. فالمتبرع عندما يحط فلوسه أو يودع مبلغ معين من أجل مساعدة شخص، فهو برضو يساعد في انتشار مثل هذه المناشدات. فنحن من في دونا كمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل نحاول قد استطاع أن نحن نوعي هؤلاء الذين يناشدون، ونوعي برضو المتبرعين خطورة الأمر.
0: نعم.
2: فأنت بين قوسين تحط نفسك في جانب شبهة. طبعا الأمر هو طيب، نحن لا نشكك في ذمة أي حد، لا يمكن نحن نشكك في ذمة في أشخاص، شخصيات اجتماعية معروفة ونزيهة وتقدم خدمات كبيرة.
0: نعم.
2: ولكن في النهاية أنت تحط نفسك في شبهة. فنحن نحاول انك انت بقدر استطاع انك تبعد من الشبهات بتأسيس كيانات. انا قلت ذكرت سابقا في لقاء سابق ان احنا نحاول بقدر استطاع ان احنا نسعى في تسهيل هذه العملية، في تأسيس كيان رسمي يكون رقابته عبر مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
0: يعني بمعنى اخر انه مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل يعني قريب من ما يعتبر في موضوع انه من عنده النية في إصلاح خلل أو دعم أسرة محتاجة، فمكتب العمل هو في الصف الأول لهذه الأمور.
2: أكيد أكيد هذا دور اجتماعي، ونحن دورنا كمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل نستقبل بعض الحالات. في حالات تأتي نحن بشكل مباشر إلى مكتب العمل.
0: ممتاز.
2: في أسر محتاجة، في تدخلات حتى في ذوي الاحتياجات الخاصة، في تعرض لبعض الأسر إلى يعني مصائب أو يعني حاجة قد توصل لدرجة أنك لا تستطيع أنك خلاص توصل لمكان مسدود. فنحن في دورنا في مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية تدخلنا كثيرا في بعض الحالات التي توصل لنا بشكل مباشر، وأحناها إلى الجمعيات والمؤسسات التي أهدافها تتواكب مع الحالة نفسها.
0: وعلى تواصل مع مكتب شؤون الإتمام العمل، يعني أنتم ما يدار فيها الجمعية للتواصل معكم يكون إحالة الحالة إليها.
2: أكيد ضروري.
0: طيب سأقول لك سعيد مفيد، أنت في قبل ما تكون مستشار مدير عام مديرية المكلة، خط تجربة عاقل حارة أو رئيس حي جول الشفاء، بكل تأكيد تعرضت لهذا الموضوع أنت مسبقا. ما تفضلت وأنا سلفا وسألت فيه الأستاذ سعيد حول ما يعتمد في انتشار التواصل الاجتماعي وما حولها، يعني تعليق على الموضوع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر الأستاذ فهيم بخريبة لاستضافتنا لمناقشة هذه مواضيع مهمة، وأصبحت الشغل الشاغل وقضية رأي العام. يعني طبعا كما ما ذكر الأستاذ إن الأعمال الخيرية منتشرة في كل مكان، ونحن اللي ساعد الفعالين في مواضيع المساعدات الإنسانية والحاجات اللي زي كده، ونحن ليس ضد الأعمال الإنسانية، ولكن وناشدات لأنها تعتبر أعمال جليلة تساعد الناس في ظل هذه الظروف الصعبة.
0: لا.
1: ولكن نتمنى أن يتم تنظيم هذه المناشدات والعمل بالشفافية لكي لا يتعرض الناشط للتهم والتشكيك من بعض الناس.
0: يعني مفيد أن تبغى الموضوع يكون فعلا في إدارة رسمية.
1: أكيد.
0: تعرفوا من هو وكيف يتعامل هذا الشخص. ما يعتمد في مواقع التواصل الاجتماعي هو هذا الإشكال الكامل يعني.
1: صراحة الفترة الأخيرة لاحظنا إنه كل من جاء إعلامي سوى مناشدة وسوى مساعدات وسوى حاجات، مثلا يعني يجي واحد يسوي مناشدة بمريض بكرسي مثلا متحرك ب3500 ريال سعودي، يسوي مناشدة ويخلي المناشدة مفتوحة، المفروض يوصل السقف معين 3500 سعودي وصلت قيمة الكرسي، المفروض يسوي مناشدة تاني بحيث انه يقفل باب المناشدة.
0: حلو.
1: لكن في بعض مع احترامي لهم يخلون المناشدة
0: نقطة جدا ممتاز، تفضل،
1: يخلوا المناشدة مفتوحة. يعني انا سويت مناشدة مثلا لشخص مريض كرسي متحرك ب3500 سعودي، وصل قيمة الكرسي 3500، المفروض انه خلاص يسوي مناشدة تاني يقفل المنشور ويقفل المناشدة اللي سواها بحيث انه حتى تكون مصداقية،
0: يعني يعطي اشعار انه خلاص هذا المنح تم ايصال مبلغ الى مستحقه.
1: بالضبط.
0: خلاص نقفل هذا الباب.
1: لا، بعض البعض يخلي المناشدات مفتوحة توصل لمبالغ كبيرة وتوصل لحتى شكوك. دحين اغلبية المصدقين اللي خارج المحافظة حاطين اتجاه في بعض ناس يشوفون الوضع المزري اللي عندنا في المكلة والوضع اللي وصلت عليها البلاد بعد الحرب والحاجات اللي كده، في متصدقين من برا يعني يحاولوا ان يساعدوا باي طريقة وما تمني الناس، لكن لما يشوفوا الوضع اللي يمشي فيه حاليا والاوضاع اللي صارت في الايام اللي فاتت اغلبية المتصدقين اللي خارج صبروا يخافون، يعني يقولوا وصلوا.
0: طبعا بكل تأكيد مفيد اخ سعيد انه انا متصدق واشوف الموضوع خري عن مساره ما توقف.
1: نحن في فترتنا يا استاذ فهيم لما كنت عاقل حارة حق المنطقة حقي نسوي مناشدة، بس لما بسوي مناشدة نطرح رقم الشخص نفسه صاحب الحاجة ونطرح عنوانه، ولو كان معه حساب مثلا نطرح رقم حسابه، وما عنده حساب يتعاونون معنا بعض الصرافين يفتحون له حساب بحيث ان الصدقة والمساعدة تكون لحسابه شخصيا، ما تكون لحساب مفيد والله حساب اي شخص ثاني.
0: حلو.
1: نطرح اسم الشخص ورقم حسابه
0: ونبطة جدا ممتازة،
1: فيها خير يتواصلون معنا يقولوا ماذا نقول له عندك الشخص في مكان الفلاني بيت الفلاني وهذا رقم حسابه وهذا رقم تلفونه تواصلوا معه،
0: يعني من الثقة تبدأ
1: تكون.
0: طيب أستاذ سعيد على عطفا أنا أتعلق ما تفضل به الأستاذ مفيد أنه فعلا لماذا لا يقفل باب أي تبرع في أي قضية سواء كانت إصابة عمل أو مريض أو مناشدة ثانية يتم إغلاق ذلك، وزي ما تفضل لماذا لم يتم يعني أنه إنشاء حساب للشخص المستفيد. تفضل.
2: صحيح فعلا، فزي ما ذكرت أنا في بداية كلامي أنه للمناشدات فيها ضوابط، من ضمن الضوابط زي ما ذكر الأستاذ أنه لازم المناشدة تكون لها بداية وتكون لها نهاية. فهذا قانونا حتى في موضوع قانون الجمعيات والاتحادات يشرع فيها في حالات المناشدات للكيانات الرسمية طبعا بين قوسين أنه يكون لازم يكون أول حاجة موافقة رسمية من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولازم نعرف من هم المستهدفين والمناطق المستهدفة وكذلك بداية الحالة ونهايتها، فهذه الضوابط مهمة جدا ونحن دوننا نراقبه بشكل مباشر كون أن هذه الحسابات تفتح مباشرة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى الرقابة في جانب المالي فترة من فترات كانت الحسابات تفتح في الصرافات، ولكن أتى تعميم البنك المركزي يتم إغلاق جميع الحسابات وفتحها في البنوك، فهذا من باب الجانب الرقابي.
0: يعني هذا موضوع تبرعات الان في قرار البنك المركزي
2: بالنسبه للجمعيات، اتكلم انا اتكلم عن الجمعيات الرسميه
1: الان
2: رسميه، فما بالك في موضوع الجانب الفردي. انا قاعد ابين انه الرسمي بهذا الطريقه وما زال يكون في رقابه بشكل كبير، فما بالك بيكون لما يكون مناسبه والحساب لافراد
0: باسم شخصي.
2: فالفكره هي انك انت من يناشد بهذه المناشدات في عمل الخير تحط نفسك في شبهة، شبهة انك لا احد يراقبك، بل انك تساعد للاشخاص الذين يعني يمتهنونها لمهنة النصب. نحن نقول الاستاذ فهيم شخص لا يختلف عليه اثنين، تمام، ناشد، ولكن بمناشدتك تساعد الآخرين
0: بالضبط
2: الذين ضمائرهم ضعيفة بالضبط في عملية أنهم ينتهنون مهنة نصب،
0: وهذا اللي حصل.
2: لذلك نحن نحاول بقدر استطاع أن الفترة القادمة يكون فيها جانب توعوي. نحن الآن لدينا خطة في عملية حصر جميع صناع المحتوى
0: ممتاز
2: والجلوس معهم
0: ممتاز
2: وتعريفهم بمدى خطورة هذا الأمر. هو صحيح له جانب خيري وبعض يستفيد منه، ولكن في إطار آخر أنه له مساوئ وله يعني له سلبياته.
0: طيب خلينا نقول على هو مباشرة، والله والله العظيم أن هذا في شخص عزيز علي قدر الله له بظرف صحي، تفاجأت منه والله يفيد والله سعيد، تفاجأت منه في صفحة لشخص آخر يطلب مناشدة بالتبرعات مسجل حسابه للشخص فلان بن فلان، ذكر اسم الشخص اللي يعز عليه هذا وانه محتاج بس فوره. تفاجأت انا، جيت للشخص قلت له من اللي اعطاك الامر انك تنزل هذا المشهور؟ ولد مشكلة، ولد صغير، من اللي اعطاك الامر انه قالك ان تبرع الشخص هذا؟ قال لا بس هذا عمل انساني. ولا انا كده قلت له هل استأذنت الشخص؟ هل استأذنتنا احنا كمقربين لهذا الشخص؟ طلع في الشغل نصب احتيال. بس انا طبعا سددت على الموضوع، على الكلام قديم يعني ما يقارب السنه وشويه، ولكن للاسف كشفت بلاوي بعد هذه القضيه.
2: فدعني اعرج على هذا الموضوع. الان هذا الشخص اللي تكلم عليه تجرأ انه ينزل منشور وينزل مناشده ويخرج يعني مناشده لاجل شخص اخر بدون علمه بدون موافقته بدون كيف تجرأ؟ فنحن هنا الآن الإشكالية اللي عندنا نحن اللي نواجهها حاليا أنه لا يوجد عقاب تنفيذ العقاب، وهذا اللي نعاني. رغم أن شوف القانون يجرم، قانون جمعيات رقم 1 لعام 2001 يجرم جمع التبرعات الفردية بشكل غير قانوني، يجرمها بالحبس 3 أشهر إلى 6 أشهر أو دفع غرامة 50,000.
0: ما يطبق هذا مشكلة يعني. أنا القصة من ضمن العقوبة أسألها
2: فعلا. فهذه إشكالية، لو طبقت قانون بحذافيره لا يمكن أحد يتجرأ في ظل الأوضاع. طبعا نحن الآن الأوضاع عندنا السياسية والاقتصادية زي ما تعرفون يعني وضع شوية مزري.
0: لا بلد فتت
1: هي أعطت فرصة
0: بالضبط بالضبط.
1: سلام تلاحظ أن عفوا في الفترات الأخيرة زادوا أصحاب المناشدات وزادوا أصحاب
0: بالضبط
1: أصحاب الخير تم اضطروا يعني حتى دحين انت كمواطن عادي تشوف ان الوضع سب يعني خرج من عن طور عن اطار الاعمال الخيريه
0: بالضبط.
1: مناشدات من هنا وهنا مناشدات، وتحصل اللي يعمل مناشده عنده 7-6 حسابات في جميع الصرافين يطرح ارقام حساباته. يا اخي انت لما تعمل مناشده جزاك الله خير اعملها باسم الشخص وحط رقم حسابه،
0: وهذا صح،
1: وحط البيانات اللي عنده
0: بالضبط.
1: ومناشده لما بتحطها فما قلنا بسقف معين في حاجه معينه، بعد ما تكون المناشدة يتقفل
0: الحساب خلاص.
1: وفي قبل فترة استاذ فيهم حصلت معينة نفسي
0: زين
1: نفس القصة اللي قلتها مع اخ واحد مريض في مستشفى، رحنا لسعفه وحاجات زي كده، ويجي واحد معروف طبعا من الجماعة اصحاب المناشدات لاحظته بطريقة يعني استباقية كده، صور شت من غير ما حد يحسبه، انا لاحظت الكلام ده ولتفاجأ ان جيت العصر والمغرب نشوف في مناشدة قامت باسم الشخص المريض،
0: ولا حد اوعزه بانه يصوره
1: ولا حد. والشخص المريض طبعا الحمد لله مقدور ماديا، مرتاح ماديا يعني ريال
0: هذا
1: اموره طيبه يعني يقدر حتى يسافر الصين لو بغى، اموره الحمد لله ميسوره. متفاجئ ان الشخص ده سوى مناشده من غير موافقه الشخص من غير شعاره. طبعا المناشده صارت وانتشرت، الناس كل ما ساعه يتصلون كل ما ساعه يتفاجئون ان الشخص ده اللي عرفه يعني انسان معروف ورجل خير ورجل
0: يوسخ سمعه الرجال عشان يكفد فلوس.
1: سمعوا اخوان الشخص وشافوا المناشدات وتفاجئوا ان الشخص اللي سوى المناشده معروف، اضطروا انه راحوا بيصلحوا مشكله اكبر من المشكله اللي صارت.
0: طبعا اكيد
1: يعني بيش من حق بيش من
0: مو ده نوسخ سمعة الرجل هذا
1: وصخ بالضبط، وحط الرجال في موقف لا يحسد عليه.
0: تعليقك استاذ سعيد على هذا؟
2: شوف هذه زي ما قلنا هذا لا يجوز شرعا او عرفا او قانونا انت تعمل مناشده بدون موافقه الطرف المستفيد. لا حتى لو قلنا عرفا يعني بالعرف يعني نحن عاداتنا وتقاليدنا معروفه نحن
0: ما تسمح
2: لا فعلا. تسمح كيف انت قاعد تاخذ تنزل مناشده لشخص معين بدون موافقته؟ زي ما ذكرت الآن أنا ككيانات عندنا المشاريع اللي تنفذها لازم تكون موافقة من الشؤون الاجتماعية. فالحل الآخر نحن اللي نقول عليه أصحاب المناشدات زي ما ذكر أستاذي أنه يكون المبلغ ينحط في حساب
0: الشخص.
2: الحل الآخر اللي نحن الآن نقول كمكتب سلطة محلية أنك إنشئ لك كيان رسمي يكون مراقب قانونا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. فأنت تخلي مسؤوليتك من جانب هذا.
0: طيب إيش دوركم الآن في الموضوع في حل حالات هذا الإشكال أستاذ سعيد؟ وأنت الآن تمثل الرجل الأول في مكتب الشؤون الاجتماعية، يعني فعلا هل ستعملون على هذا بالتسريع في الموضوع هذا أنه تعال ولا كيف الوضع؟
2: زي ما ذكرت لك إحنا بدأنا في عملية حصر صناع المحتوى وكل أصحاب المناشدات، وبرضو أنا ذكرت في المقابلة السابقة مع قناة حضرموت إنه في نماذج كانت نفس الفكرة كانت تناشد بشكل فردي، ولما جلسنا معهم بدوا يصححون وضعهم وبدوا يسوون كيان رسمي. فالآن الأمور تمشي معهم بشكل قانوني وبشكل رسمي، وجهة رسمية ترعاهم، وجهة قانونية هي من تحميهم وهي من تكفل حقوقهم في هذا الجانب. فنحن الآن زي ما قلنا خلال الفترة القادمة سنعمل عملية حصر وسنجلس مع أصحاب المناشدات وسنحاول سنوعيهم.
0: ومن لم يستجيب أستاذ سعيد؟
2: أكيد
0: ومن لم يستجيب
2: هل
0: العصا على رأسه؟
2: المفروض كرة المفترض أنه يطبق القانون زي ما ذكرت الآن أنه يحبس 3 أشهر أو يدفع مبلغ غرامة مالية. فإن شاء الله بإذن الله المرحلة القادمة أو خلال الأيام القادمة سنحاول سنجلس مع الكل.
0: طيب.
2: وسنحاول بإذن الله.
0: استأذنكم أنا في اتصال، أنا اتصالات كثيرة بس نوقفها شوية. ألو السلام عليكم. ألو فقدنا الاتصال معك. طيب مفيد أيضا أنت يعني الحالة اللي عايشتها هذه هل تم الاستدعاء الشخص هذا وأنه خلاص اعترف ولا لا طالع فيها وأنه
1: لا يعني بالعكس انه الرجال اللي عمل المناشدة اضطر انه خايف ما عاد خرج من بيتهم لما شاف اخوان المريض صراحة يعني كان في موقف بيصير اكبر من الموضوع
0: يعني ممكن توصل للقتل
1: بتوصل اصلا فعلا اخوان المصاب دخلوا في دوامة قهر ودخلوا في دوامة يعني ليه اخونا مثلا لو قلنا سبحان الله توقع عنده قوم قال للشخص ده عمل مناشدة انا ما عندي ليه اخونا ما كلمنا احنا عندنا المقدره احنا
0: يعني بسوي. في مشكله في الاسره نفسها
1: بالضبط صارت مشكله في الاسره نفسها اصحاب برا يقولوا مثلا يعني اخوانه ما قاموا واخوانه ما ادري ايش هم عارفين ان اخوانه مقدورين
0: الله
1: رجعنا ان احنا داركنا الموقف 3 أيام والله احنا سعيين ان لما وصلنا الحل معين
0: الحمد لله
1: ولحقنا الموقف والله كان بتصير كارثه
0: اكبر ما كانت
1: اكبر ما كان نتوقعها.
0: استاذ سعيد خلينا ارجع لموضوع انتشار الجمعيات يعني الكل يدعي انه يعمل صالح محتاج يعني انتم مكتب العمل العمال مكتب الشؤون الاجتماعيه العمال يعني فعلا دور جبار في بعض الجمعيات فعلا اثبتت انها فعلا لخدمه المواطن لكن وزي ما تفضل سلفا ردا على حديثك انك الان في طور احتواء اصحاب صناع المحتوى وانه من عنده رغبه يتقدم الاليه لايصال التصاريح ما هي بالضبط؟
2: هي لها عده شروط على حسب الكيان الذي سينشأ إن كانت مبادرة إن كانت جمعية إن كانت مؤسسة. فالمؤسسات تنشأ عن طريق مؤسسين. الجمعيات يختلف وضعها لازم يكون عدد جمعية عمومية ويكون فيها بداية التأسيس 21 وبداية الاجتماع الانتخابي 40 فرد وتبدأ
0: في نشاط يعني نصاب 40 نفر
2: بعد الاجتماع الانتخابي التأسيسي لازم يكون 21 المؤسسات يختلف وضعها زي ما قلنا انه يكون في مؤسسين المؤسس شخص واحد هو الشخص المسؤول عن المؤسسة بشكل عام. إضافة أنه لازم يكون له مقر من ضمن الشروط، لازم يكون يحط مبلغ مضمون مليون ريال في البنك من ضمن الشروط اللي يتم على ضوها استخراج تصاريح الكيانات بشكل عام، نتكلم إن كانت مبادرات، إن كانت جمعيات، إن كانت مؤسسات. فنحن دورنا في هذا الجانب نحاول نسهل، رغم أن الآن نحن في معنى تعاميم من الوزير في أنه الكيانات التي يتم إنشائها لابد أن يكون عبر المركز، عبر الوزارة. هذه فيه شيء صعوبة، نحن نحاول الآن بقدر
0: طبعا يعني حاولنا وزارية
2: أيوة ومركزية، وهذه من الحاجة الآن نحن نعاني.
0: بتعيق عملكم هذا فعلا؟
2: لا، نحن في طور الآن في النقاشات مع الشرطة المحلية مع الوزارة عشان نعيد الأمر إلى
0: موضوع إلى سيئز الصحيح.
2: أيوة. إضافة زي ما ذكرت أن الجمعيات الآن في تزايد والمؤسسات في تزايد، وهذا صحيح نظرا للوضع الاقتصادي الموجود ونظرا لكثرة الاحتياجات الموجودة حاليا والحالات الصعبة الموجودة، فبدت انتشارها بشكل كبير خاصة من بعد 2010. يعني الآن حوالي أكثر من 800 كيان موجود معنا، يعني مقسم ما بين مبادرات، ما بين جمعيات، ما بين مؤسسات يقدمون خدمات على حسب أهداف كل كيان. فمن ضمن الكيانات اللي موجودة عندنا في كيانات خاملة ليس لها دور. نحن بدينا الآن في إجراءات قانونية في عملية الشطب برضو، قد هذا أول مرة
0: يكون فعال ولا مع السلامة.
2: بالضبط بالقانون، نحن عندنا القانون سقفنا في النهاية. نحن القانون سقفنا، فنحن بدينا الآن في عملية شطب مجموعة كبيرة من الكيانات.
0: طيب هذا اتصال، معلش أستاذ سعيد. هلا، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله، معي أخي.
3: عادين بخير.
0: حياك الله، تفضل معك استاذ.
3: أول أنت ليش جبت التليفونات وجهني؟ يعني برنامج نريد أن يكون برنامج جزائر وجماهيري.
0: ما قفلت
3: مش هتتكلم أنت يا ولا جبت
0: يا بها. أنا أقبل كلامك، أنا ما قفلت الله أحفظك، ودي لي علاقة تتحدث ثلاثة في التلفون. تفضل. تفضل، أنا ودي لي علاقة إن أفتح لك تلفون.
3: طيب ها رحب بضيفك الكريم،
0: حياك الله،
3: حياك الله وسعد صدرك،
0: حياك الله، تفضل.
3: عندي ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى فيما يتعلق بالمساعدات. يا أخي، أولا ثقافة التسول هذا في حضرموت ثقافة غريبة، يعني عند المسؤولين، يعني الحين هذا واحد مسؤول يتكلم عن التسول بين الناس في حضرموت، فهل هذا صار ثقافتنا قبل 20 سنة؟ ما أعتقد كانت عيب من العيوب أن الواحد يتسول ويتكلم عن التسول.
0: نعم.
3: فأرفع المواطن الحضري من هذا التسول ومن هذا الكلام الفاضي يعني.
0: نعم.
3: الأمر الثاني في موضوع المساعدات، الأخ الكريم، وأنا أعرف أنه رجل طيب وفاضل ونسرة فاضلة، يعرف أنه كثير من المعونات اللي تصرف من قبل الجمعيات أو المنظمات الخارجية بالدولار صرفت للحضارة مثل ما صرفت لبقية المحافظات.
0: نعم.
3: هل صرفت لحضري ولا صرفت للحرابيش وغيرهم من المناطق الشمالية؟ يعني بالله عليك، نحن نعرف مثل هذه المراحل، لازم نتكلم الاخ المدير على هذا الموضوع. اذا تصرف هذه المساعدات ونشوفهم عند الصرافين لما تجيب بالدولار يصرفون للحرافيش. يعني بالله عليك، نحن حضاره حق طلبه حق من هيد العين يا اخواني، استغفر الله.
0: طيب الثالثة يا بقى،
3: الملاحظه الثانيه يا اخي، نحن نريد ان نستفسر من الاخ الكريم.
0: تفضل اسمعكم.
3: العمال اللي يشتغلون في المهجر في الخارج ما لهم في الشؤون الاجتماعيه ضمان؟ وهم قادرين انهم يسلمون ضمان، واحد يدفع 200,000 ضمان له في الشهر، بينتهى من وجوده اللي يشتغل بها في الخارج، ويغلون عليه يا اخي هنا.
0: طيب.
3: ويكونون جزء من هذا الضمان.
0: اي شيء؟
3: يخرج من السعوديه ولا يخرج من الكويت، يخرج عاشي معاه اللي جابه، وبعدين يقولون له عاشي لك ويلد راح تابع عياله.
0: اي اضافات يا استاذ بهاء؟
3: عادي واحده.
0: تفضل.
3: لا
0: لا لا لا، انا اقول تفضل، ما سكتك الان، خليك توصل. تفضل.
3: الامر الثالث، وهذا الكلام اللي ناقشناه في برنامجك لما كان المنصور عمر باعمر عندك.
0: نعم.
3: وقلنا لك انه كثير من العمال يشتغلون في القطاع الخاص.
0: نعم.
3: ويشتغلون فترتين. الهيئه التامينات ما تستلم معاش الا على فتره واحده.
0: مؤسسه التامينات، قصدك مؤسسه التامينات.
3: ايوه، لانه هم الحين هذا الموظف عند القطاع الخاص، هذه الجهه مسؤوله عنه اللي عندك الان. اخونا هذا باعمر اللي عندك مسؤول عنه هذا.
0: نعم.
3: فنحن طرحنا المراقبه في برنامجك. وقلنا لك هؤلاء الموظفين عند القطاع الخاص يشتغل مرتين، يشتغل الصبح في هذا المكان والعصر في المكان الثاني. لما يروح التأمينات للشؤون الاجتماعية يقولون له ما بنعمل منك إلا على مرتب واحد، وإذا كان مرتب 50,000 وده 50,000 هو بيخرج على 100,000.
0: صح.
3: وكنت مطالبناك أنت جنانا في في في في في في البرنامج هذا تكتب رسالة بهذا المقترح للأخوان في الشؤون الاجتماعية وفي صندوق المعاشات على الأموال من شان يتبنون هذا الموضوع.
0: طيب. طيب أنا أشكرك أستاذ باعر اتصالك وما أسمع الرد من أستاذ سعيد بعمر، شكرا لك. لا شكرا لك، الله يحفظك، شكرا لك. أستاذ سعيد بهاء يقول أنه التصور في حضرموت هل هي ثقافة حضرموت؟ طبعا نحن كلنا في هذا الكلام ونقول
2: أكيد هذا من المسلمات، يعني لا يمكن نحن الحضارة من نحن نكون واجهة للتسول، بالعكس نحن الحضارة إنما أخذنا أعطينا، ولكن الظروف الكل عارف الظروف الاقتصادية الصعبة هي من أوصلت نحن لهذا الشيء، إضافة إلى ما بغيتنا أوصل لك يعني أساس الموجودين يعني والأمور الموجودة والتعقيدات هذه اللي أوصلت نحن لهذا الحال. والله يعز على أنفسنا نحن أنه تأتي منظمات من الخارج وتعطيك المساعدات وتقدم لك شيء من الجانب الدعم، فنحن في غنى عن هذا، ولكن الضرورات تبيح المحظورات.
0: أكيد.
2: نحن الآن في وضع استثنائي.
0: نعم.
2: نحن حضرموت فيها خيراتها، فيها ثرواتها، فيها.
0: لكن فرض عليها هذا الوضع.
2: فرض أمر الواقع، يعني هذا جانب نحن لا لنا فيه. نحن فقط عامل مساعد. طيب. يعني نحن نوصل مساعدات وهذه لل.
0: النقطة الثانية عشان نشرك فيها الأستاذ مفيد، خلينا استفسر منك فيها والمرة نشر مساعدات تصرف لحضرموت أو لغيرهم، يعني هو يقول إنه في مساعدات تجي. وتأتي وتصرف لغير الحضارة. أنت كمدير عام اكتب شو كيف ترد ونسمع عن مفيد من تجربته السابقة.
2: هو الكلام دائما لما يكون بشكل عام.
0: طيب إيش رأيك سعيد استأذنك برضو اتصال آخر
2: فضل.
0: ونضيف النقاط كلها بعدين. السلام عليكم. عليكم
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله يا أخي.
3: أبو محمد من كل
0: حسين. حياك الله، تفضل يا أبو محمد. الصوت بس مش واضح، تفضل. ممتاز. ممتاز، تفضل.
3: ايوه اقول لك بالنسبه لموضوع المساعدات المناشدات هذه اللي تطلق عبر الاخوه النشطاء سواء في وسائل التواصل الاجتماعي، يا اخي هذا عمل جميل والناس كلها يعني تشجعه وتدعمه لما فيه من الخير،
0: نعم.
3: وفي
0: من
3: إنجاز الأرواح
0: نعم.
3: نتمنى أن يكون العمل هذا يرسم يعني أو يعمل قطاع رسمي تحت إشراف السلطة، تحت إشراف الشؤون الاجتماعية، والعمل اللي من أخطاء في هذا الموضوع الجمعيات الخيرية وموضوع تمام، والعملية تضبط هذا الموضوع بحيث ليس كل من هذا يدخل في هذا المجال ويشتغل حتى لا راح على منصب تحصل أو لا يعني مراوغات.
0: ممتاز.
3: والناس
0: بيشجعوا للعمل. أكيد.
3: فهذا إحنا ما نتمنى فرحة ولا
0: شفت في حد
3: ولا
0: نسمع
3: أي حد
0: لك.
3: تمام.
0: أبو محمد أنا فعلا يعني أبو محمد أنا فعلا أقول لك يعني شكرا على الطرح هذا الجميل، وفعلا ما أثير في الفترة الأخيرة من قضية لا نذكرها الآن على الهواء مباشرة والكل يعرفها. يعني كانت فعلا خريت عن مساق العمل الخيري والكل كان يدي يدلوا فيها
3: وصلوا على الناس بطريقة سلمية
0: نعم
3: يعني وضعت في دراية عامة يعني
0: بالضبط
3: تداول تم بشكل كبير يعني
0: طيب
3: لو العمل هذا يكون تحت شراب شيء
0: طيب
3: والشعب هو نفسه يعني أنا ما أقول ما أتمنى مثلا طلب كرسي متحرك شخص مثلا بلاد آلاف سعودي ولا ثلاثة طيب انت فتحت لي اربع حسابات بنت والبشيري والعمقي مش عارف وفتحت المناشده هذه على 3500 سعودي
0: وصل
3: وصلك 10,000 ولا 15,000 ليش ما توقف؟
0: يا سلام
3: عليك وصلك مبلغ ايوه عمل الصوت خلاص عمل الان هو
0: يا ابو محمد يا ابو محمد يا ابو محمد فعلا ابو محمد الله يحفظك من داخلك زي ما قلت جميل. وكان الاستاذ سعيد فعلا كان يتكلم بحرقه وبجديه انه فعلا الموضوع لازم يوقف عن حده وانه لازم تتم اليه عمل. وفعلا هم الان في اطار اداره المشروع مكتب العمل في يعني في اطار هذا الموضوع انه سيتم ضبط هذه العمليه.
3: ايوه ضبط حتى نتزعزع فكره التجار والاقطاع الخير والداعمين يعني تصبح عندهم يعني نوع من قله يعني او تروح معايا ناس
0: واخرين. انا اشكرك محمد شكرا لك على دخلتك شكرا لك شكرا لك شكرا لحفظك شكرا لك استاذ سعيد. خلينا نعود لانه محمد بعد تفضل هو مداخله قد تفضلتوا فيها الدور
2: اكيد
0: اعطيك نعود مساعدات للتصرف عشان نشرك فيها مفيد يعني يقول انه وتحدثوا وكانه كمصدر انه عايش هذا الواقع تصرف لغير الحضارم. انتم في مكتب شؤون الجنة هل لكم دور في هذا الموضوع؟ بس ونسمع رأي مفيد بعدين.
2: كتوزيع للمساعدات بشكل مباشر هي الجمعيات والمؤسسات هي المسؤولة عن جانبها، ولكن نحن نشرف عليها
0: كإشراف. دور إشراف يعني
2: إشراف مهم جدا كإشراف. ولكن زي ما تفضل أخينا أنه لغير الحضارم أو للحضارم أنفسهم ما عندنا أي إشكال إن أي واحد يتقدم إلينا بشكل رسمي ويضبط حالات مثلا أنه مستفيدين جهات أخرى أو حضارم أو غير حضارم نحن موجودين كشؤون اجتماعية وعمل. ولكن في النهاية المساعدات برضو لا تختصر على حضارة فقط يعني صح كحضارة نحن نعطي الأولوية لهذا الجانب ولكن المساعدات للكل نحن كلنا يعني عيال تسعة على
0: قول هذا فهمت كيف. طالما أنه في إطار محافظة هي ما خصصت لأبناء حضرموت خصصت لمحافظة حضرموت فمن يعيش في حضرموت فلا بد يكون له طبعا. إذا كانوا في دار
2: موجود في حضرموت
0: طيب. فهو نسبة سنفيد بعيدا عن المستشار أنت عايش الواقع وأنت عاقل أو رئيس حي جول شفاة قريبا
1: بالضبط.
0: يعني ما تفضل بيقول أخ بهاي يقول أنه توزع لغير الحضارم يعني هو أطلق تهمة مباشرة مش لحد يعني خلى هذا مطلقة. أنا كان سعيد أوضح الأمر أنه جاءت الحضرموت توزع الحضارم أو توزع اللي منهم في ساق الحضرموت لو ساق. أنتم كيف تعاملوا مع هذا كنتم في الله؟
1: نحن صراحة أكثر من مرة تفاجأنا أن أقول تفضل الأستاذ سعيد أن تي حصة مثلا باسم حضرموت
0: ما يفي أبناء حضرموت
1: ولما شيء تتوزع رؤوس الأحياء بعض مناطق طبعا توزع مش على المناطق كامل في المكلة توزع على بعض مناطق تحصل الجهة المانحة أو القائمين على المشروع حق البرنامج ده يفرضون عليك أنك في الكشوفات يكونوا ناس مثلا من مناطق محدودة هم يحددون لك مثلا
0: أنت ما لكم علاقة يعني أنا بس ما هكذا
1: بالضبط يقولون لك مثلا ما لاجئين صومال نازحين حاجات زي كده نجي بعض احيان نتفاجئ نقول له يعني انت تحب بس احنا مشاكل تفرضون علينا ان احنا نسجل نازحين ولاجئين والحضانة في ناس تعاب اكثر من النازحين واللاجئين يعني وضع عندنا مزري خاصه في المنطقه اللي انا عايش فيها كجول الشباب في ناس تعاب من ابناء المنطقه ابناء حضارم وحاجات لما نحاول نحل الافرضهم مثلا بطريقتنا والله بالله يعني بعد شق انفس يتعاملوا معك مثلا الكميه اللي يحددون لك اياها 100 اسم بعد منازعات بعد محاولات نحاول نحن الحق 10-15
0: يعني انت تأكد ما قال استاذ سعيد انه الموضوع اشرافي مكتب العمل والعمال وانتم ايضا اشرافي
1: اكيد
0: هي تيها كده موزعة فاذا انتم ما
1: قلت اكيد تيها موزعة مفروض عليك انه سوى 1-2-3
0: طيب حلو هذا اتصال السلام عليكم تفضل معي
3: الو
0: سعيد يا ابو محمد حياك تفضل يا عبد الله
3: حياك لك والسائل العزيز
0: حياك الله تفضل
3: سعيد بعمر يا اخي الاخ سعيد اللي كان مذيع حول المركزيه الوزير طول من عارف ما يا اخي اللي بتل مركزيه هذا حتى بتل جمعيه مركزيه يا اخي اللي بتل ناس تعالي بتل في الوقت الناس طالب حكم دادي الحضرموت حكم واسع الصيات يا اخي وزير فلاني وزير فلاني وزير فلاني جندة على حضرموت اللي بتل استخفاف الحضارم هذا حرام يا اخي المحافظ باعتباره عضو قياده من عضويه قياده أن ينهي هذه المركزية إلى متى المركزية الناس تعاني منذ 67 لأنها عن المركزية
0: يا سعيد اسمه عبد الله فعلا شوف الأستاذ سعيد أوضح هذا الموضوع قال نحن لا في نتصدى هذا الموضوع
3: تصدون يعني فلان
0: دقيقه سي عبد الله اسمع سيد رزعك تفضل.
2: طبعا زي ما ذكرت انا في موضوع التعميم للوزير انه التعميم مش لصالح العمل، فنحن زي ما ذكرنا في طور الان التنسيق مع السلطه المحليه ومع الوزير نفسه في عمليه اعاده الاوضاع الى نصابها، انه اي كيان يبغى يؤسس يكون عبر المكتب الوزاره بشكل مباشر، لانه في صعوبه فعلا عمليه انك تسافر الى عدن او توافق يكون موافقه من قبل الوزاره فيها صعوبه، فنحن دورنا كمكتب وزاره الشؤون تسهيل عمل الكل
0: في يعني هذا. تاكد ما قاله الاستاذ عبد الله انه انتم الان بصدد هذا الموضوع.
2: اكيد.
0: طيب في موضوع مهم جدا، خلينا نشوف الاستاذ مفيد فيه ثم ارجع لك. موضوع مواقع التواصل الاجتماعي مفيد وانت متابع هذا الموضوع، تحولت الان الى نصب بعض فاعل اللي يدعو فاعلين الخير، كيف تعلق على هذا الموضوع؟
1: والله نحن يعني الحس في نفسي لما نشوف المواضيع كبرت عن حدها، يعني مساعدات ومناشدات وحاجات، وغالبية الحاجات لما توصل نشوف مناشدات تطلع باسم المحتاجين باسم الفقرة، ونحن عايشين مع الفقرة مع المحتاجين، لما الجيل تواصل معهم وصلكم أغلبية يعني 99.9 يقول لك ماشي وصل، ولما تجي تشوف المناشدات اللي تطلع انه تم توزيع بيتم توزيع
0: جرعة وصلت الدرجة هذه
1: والله يعني حك في نفسي لما نشوف الحاجات في مواقع التواصل الاجتماعي تم توزيع وغالبية الناس ماشي يوصلها، يعني تم توزيع في يعني المواقع بس
0: الجرأة وصلت للدرجة هاي بتلاعب مشاعر
1: وعواطف الناس، بل فوق ذلك يعني تلاعب ومشاعر المتصدقين نفسهم.
0: مع العملية صعبة سعيد حاجة يضبطها، لأن العملية مفتوحة لأن فضل مفتوح من عنده واصل تواصل اجتماعي عملي معه.
2: صحيح، بس أنا برضو عتابي على المتبرعين أنفسهم، يعني أنت المتبرع برضو أنت تلعب دور في عملية أنك تساعد في هذا الجانب، فما دام موجود عندك انت في مؤسسات وجمعيات مصرح فيها فالاولى فيها ان يكون التبرع عبر هذا الكيان الرسمي، اما انك تحط مباشره لاشخاص نحن لا نشكك في اي حد، ما زلت اكرر ان لا نشكك، ولكن يعطي المجال للاخرين ضعاف القلوب ضعاف النفوس انهم يمتهنون هذه المهنه في جانب النصب والاحتيال في هذا الجانب. نحن نناشد المتبرعين انهم يكون تبرعاتهم عبر جهات
0: هذا رسمية. مشكله فعلا ان التشكيك صعب في الناس، لكن فعلا انت تركت بهالطريقه انه تشجع الغير للنصب والاحتيال
2: فعلا.
0: طيب سعيد نفس الموضوع وبصوره اخرى، يعني الان انتشرت حسابات زي ما تفضل الاستاذ مفيد انه تفتح لي حساب هو اللي هو محمد اللي اتصل قبل شويه، فاتح حساب عند العمقي وعند الكريمي وعند البساري وعند الدنيا وطرح. طيب مكتب العمال اليس له حق قانونا في متابعه هذه الحسابات عند الصرافين
2: كحسابات
0: مكتب شؤون اجتماعي العمال؟ عفوا
2: كحسابات فرديه ما لنا اي سلطه او ولايه عليها كحسابات وكفتحه، حتى كفتح حساب لا يمكن انا استاذ فهيم بخريب الان بيفتح حساب عند البسيري بيفتح حساب عند لا يمكن امنعك هذا حساب
0: لا لا لا أقصد
2: ولكن أه. ولكن عشان ولكن عمليه انه فتح الحساب لغرض
0: هذا لا اقصد
2: انا اقول لك انا بحاولت ابين اول شيء جزئيه ولكن فتح الحساب لغرض التبرعات، فزي ما ذكرت انا في بدايه لقائنا في بداية اللقاء انه القانون يجرب، ولكن تطبيق القانون هنا يعني المفترض انه بمجرد ما تكون في حالات موجودة في عملية تبرع عند صراف معين فالاولى هو صاحب صرافة، لان انا مش عارف انه في حالة موجودة عند صاحب صرافة بغرض التبرع، فنحن كلنا حلقة واحدة كلنا مترابطين مع بعضنا البعض كل واحد مكمل للاخر، فهو برضو الصراف له دور في جانب هذا انه يمنع فتح حسابات لغرض تبرعات.
0: بس قد يحتاج الصراف يقول لك هي ما عندي تعليمات انه اي حساب يفتح لغرض تبرعات انه يتم التواصل مع الجهات المعينه، هل فعلا انه المفترض انه
2: مفترض فعلا زي ما ذكرت انت انه يكون في تعاميم رسميه بحيث انه يكون حجه لصاحب الصرافه او للبنوك فتح الحسابات هذه واستقبال منها التبرعات، وهذا برضه في طور الاجراءات اللي نحن نحاول بقصد
0: يعني
2: الفتره القادمه باذن الله تعالى.
0: يعني عندكم حزم الاجراءات الان بتنزل
2: فريق ان شاء الله باذن الله خلال المرحله هي بس على قليل خطوه بخطوه يعني
0: باذن الله. طيب يعني الحين يتم انزال اعلان دفع الصدقات، يعني انت من خبرتك في العمل والاستاذ مفيد كيف يحمي الانسان نفسه من هذا الابتزاز؟ يعني الآن في بخيبة زعلان والله يا جماعة عندي مشروع صدقة جارية أو بسوي سقاية وما هو. أنا بكل تأكيد يعني إذا ربي أكرم مال ومنه الخير بدفع، لكن كيف نحمي صديقتي من الابتزاز؟
2: هو نفس الكلام زي بنعيده نعم. أنك أنت كمتبرع المفترض أنك تكون جهة رسمية، يعني أنت الآن معك مبلغ معين، ليش ما تحطه عند جهة رسمية؟ هنا السؤال اللي يطرح كمتبرع، لماذا إلا لازم نحطه باسم شخصي؟
0: وهذا المشكلة يعني فعلا
2: الموضوع مش كله يعني ينحط على مكتب الوزارة، لا هو كله مرتبط مع بعض البعض. حتى المتبرع له دور كبير، الجانب التوعوي زي ما ذكرنا، الإذاعة، الإعلام، يا أخي يكون مساند له في توعية هذا الجانب، لأنه انتشر بشكل كبير ويعني وسبب نحن إشكال.
0: والله
2: يعني
0: فعلا ما حصل أخيرا أننا تابعت الموضوع وأنتوا جزاكم الله خير استدعتوا مجموعة من الناس وحاولتوا تعملوا لنا تقريبا لجنة مش في هذا الموضوع.
2: أي بالضبط، موجود لجنة وفي قرار رسمي وتدخلنا لأجل نلم الموضوع ونحتويه، فان شاء الله احنا الان في طور الاجراءات وبدينا خطوات في جانب هذا، وان شاء الله الموضوع شبه منتهي باذن الله تعالى،
0: يعني خلاص على التطبيق العملي باذن
2: الله. شبه تطبيق يعني ان شاء الله.
0: ممتاز مفيد لديك تعليق في مجال استاذ سعيد، انه يعني هل فعلا في بالك انه التطبيقات الاخيره بينفذها مكتب شؤون الاجتماعي؟
1: والله نتمنى انه ان شاء الله يقوم بتنفيذها.
0: طيب فاصل ثم نواصل.

0: حياك الله. طبعا قاضي شاكر نحن بصدد ما قالت عليه الامور في موضوع انه الكل يدلي بدلوه في عمل الخير وصارت العملية نصب واحتيال. الجانب القانوني ماذا يقول في ذاك الموضوع؟
1: طبعا فيما يتعلق في الاعمال الخيريه طبعا هي تلك من الاخلال. هناك اعمال خيريه يتم يعني لشخص مثل شخص يقصد بالمال الخاص لانجال الخيريه للقدراء والمساكين وغلاء المساجد وغلاء المساجد. وفي هناك ايضا اعمال يحفظ مراحل للغير. ما نحن في هذا الجانب هو جمع الرعايه من الغير التي تخضع طبعا لرداها وصلاحها وتراخيص مثل ما يجب ان تكون لدى من يريد ان يجمع الى التبرعات من الغير سواء من جهاز اخر وهي مكتب وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل في المحافظه. لانه في هذا الجمع الذي يجمع الى التبرعات من الغير هو اقلل أقلل هو أمين على هذه الأموال. طبعا الأموال التي جمعنا هي في حكم المال العام وليس في حكم المال الخاص. هذه نظرة سريعة عن الأعمال في جمع الأموال.
0: طيب قاضي شاكر أحيانا يكون في عملية نصب واحتيال لما تفرض هذا الشخص بماذا خول القانون يمني محاسبة هؤلاء الأشخاص؟
1: شكرا. هذه العملية يجب أن تخضع لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 1 في عام 2001 والعيادة التنفيذية بالإضافة إلى تعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعملية. يجب أول مرة أن يكون من يريد أن يجمع المرعات الأمر فيه وفق القانون 1 للقانون الجمعي أن جمع المرعات يجب هذه تسمح قانوني مسجل يعني جمعيه او مؤسسه وليس من الافراد ان يقومون بجمع المؤسسه وانما على الافراد الذين يرغبون في مؤسسه الخير او مؤسسه في هذا الجانب ان يقوموا بتاسيس مؤسسه او ينضمون في اعمال المنشطه تحت مؤسسه. لا يجوز للفرد جمع المرعات من خطوه الشخصيه الا في حالات استثنائيه هناك اوضحها القانون وبتخصيص خاص لهذه المهمه المحدده. هذا الجهد الاول. الجهد الثاني يجب ان يحصل بشروط استخراج تراخيص جمع المرعات. الثاني اذا اراد الفرد او جهه المحكمه غيره اذا ارادت ان تريد ان تجمع المرعات يتوجب عليهم الحصول على اذن مسبق بتقديم طلب من وزاره الشؤون الاجتماعيه ومكتبها في المحافظه بحسب في هذا الطلب الغرض من جمع التبرعات والمده الزمنيه والمكان وايضا ان يحدد في الطلب الوسيله يعني كيف نجمع هذه التبرعات عن حفر صناديق مغل دار ولا عن تحصيل مجموعه او احتياطات ماليه رسميه. كمان يعني أن يلزم من هذه المؤسسة أو من جهة الطريق جمع التبرعات الالتزام بفتح حسابات حاسبية توضح بها الإيرادات والمصروفات. طبعا القانون اليمني شكل في هذه الأشياء في الرقابة على جمع التبرعات أولا لماذا في تجنب جريمة غسل الأموال وأيضا تمويل الأرهاب. ونحن ممكن أن نقصد الأعمال والأنشطة الفردية التي يقومها الأفراد في جمع القرعات دون أن تكون على أذن مسبق ودون تحديد روتين أو هذه شبه مع الكبدر. فبالتالي فإن أنشطة هذه في كل تحديد ستكون أسعار جريمة القانون ممكن تكون جريمة
0: نقص واحد جاي وممكن تكون جريمة قيادة حمانة وصل واحد القانون الجميع التدريب. طيب قاضي شاكر انا اشكرك على مداخلتك. هذا الوقت فعلا داهمنا وكنا نحب نسترسل اكثر معك شغالاتك في العاصمة عدن. تحياتي لك واتمنى لك التوفيق. شكرا لك قاضي شاكر.
1: الله يسلمك.
0: شكرا لك. دقيقتين دقيقة لك استاذ سعيد عطفا عم تفضل.

0: القاضي شاكر في عجالة دقيقة واحدة معنا.
1: طبعا نشكر القاضي شاكر على توضيحه جوانب القانونية التي ذكرناها أعتقد متطابقة على ما ذكرناها بداية اللقاء.
0: نعم.
1: وزي ما ذكر أنه القانون شدد على جانب التبرعات بأن يكون بشكل رسمي عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبإشراف قانوني، لذلك حماية للكل، حماية للمستفيد، حماية للمتبرع، وحماية والابتعاد من الإشكاليات خلال فترة جمع التبرعات. فلذلك نحن دورنا كمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وخلال منبركم إذاعة المكلة نناشد الكل في من يعملون مناشدات انهم يبداون في تصحيح وضعهم القانوني لكي لا يكون في دائره الشبهات. فنحن بابوابنا مفتوحه وسنسهل جميع لهم الاجراءات في عمليه انشاء الكيانات بشكل رسمي.
0: بدنا نستسعد مفيد كلمه في ثانيه
2: كلمه. نتمنى ان يتم تنظيم المناشدات والعمل الانساني لكي لا يتم النصب على المتصدقين والمرضى في نفس اللحظه.
0: شكرا.
2: شكرا
0: عزيزي المستمع. عزيزي المستمع، هكذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مع العزيز الأستاذ سعيد بعمر العمودي المدير العام لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في ساحل حضرموت، أيضا العزيز مفيد بن علي الحاج المستشار المدير العام لمديرية مدينة المكلا. الشكر موصول للقاضي شاكر بونش من العاصمة عدن الذي شاركنا عبر هاتف. الشكر موصول للعزيز معتز سالم علي مخرج ومنفذ هذه الحلقة. الشكر موصول للعزيزة مدينة باكود من الإعلام جديد. تحياتي أنا في مخريبة، نلتقيكم في قضية أخرى لحد القادم بإذن الله. دمتم في حفظ الله.
3: شكاوى على الهواء.
4: شكاوى على الهواء برنامج تفاعلي مباشر يعنى بقضايا المجتمع.
3: نضع المسؤول على طاولة الحوار.
4: شكاوى على الهواء
3: مع فهيم محمد باخريبه.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المكلة ومنها نوافيكم بعرض أنباء الحادية عشر. أنا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، زيارة قصيرة إلى العاصمة الجيبوتية للمشاركة في مراسم تنصيب أخيه فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجمهورية جيبوتي الشقيقة. وأجرى فخامة الرئيس على هامش الزيارة التي رافقه فيها عضو مجلس القيادة الفريق الركن محمود الصبيحي محادثات مع الرئيسين إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي والدكتور حسن الشيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية للبحث في التطورات المحلية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا مدير عام الإدارة العامة للهندسية والفنية بحضرموت المهندس سعيد محمد الحيك للإطلاع على أوضاع الإدارة ومستوى أدائها الفني والهندسي والجهود المبذولة في تطوير وتحسين خدمات البث والإرسال الإذاعي بالمحافظة. واستعرض المهندس الحيك خلال اللقاء واقع الإدارة العامة الهندسية والفنية وخططها التطويرية المتعلقة بصيانة وتأهيل محطات الإرسال الإذاعي في المكلا وفوة والجبل ومدى التغطية الإذاعية التي تصل إلى مختلف المناطق الشرقية والغربية بالمحافظة، إلى جانب الجهود الفنية المبذولة للحفاظ على استقرار واستمرارية البث. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي بالدور المهني والنقابي الذي تطلع به نقابة المهندسين اليمنيين بمحافظة حضرموت وجهودها المستمرة في خدمة المهندسين وتعزيز حضور الكفاءة الهندسية في مختلف مجالات التنمية والإعمار. جاء ذلك خلال لقاء جمعه أمس بمدينة المكلا برئيس نقابة المهندسين اليمنيين بالمحافظة المهندس عمر مبروك مخير بحضور المسؤول المالي والإداري بالنقابة المهندس جهاد لطفي بلفاس. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا على أوضاع المشهد الثقافي والأدبي في محافظة حضرموت، وذلك خلال لقائه بمستشار محافظ حضرموت لشؤون الثقافة الأستاذ عمار باطويل. وجرى خلال اللقاء استعراض عددا من القضايا والموضوعات المرتبطة بالواقع الثقافي بالمحافظة والجهود المبذولة لتنشيط الحركة الثقافية والأدبية. عقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي أمس اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة العسكرية الأولى وقادة الوحدات ورؤساء الشعب للاطلاع على أوضاع المنطقة والوقوف أمام التحديات والمتطلبات المتعلقة بتعزيز الجاهزية ورفع مستوى الأداء. وفي مستهل الاجتماع الذي ضم قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد با مؤمن، نقل وزير الدفاع تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، مشيدا بالجهود التي تبذلها القيادة المنطقة العسكرية الأولى وما يتمتع به منتسبوها من جاهزية وانضباط في أداء المهام. دشنت بمطار الريان الدولي أمس أولى رحلات تفويج حجاج بيت الله الحرام للموسم الهجري 1447 هجرية والمتجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة. انطلقت الرحلة الأولى على متن طائرة الخطوط الجوية اليمنية بعد استكمال إجراءات السفر والتفويج بسهولة وانسيابية وسط أجواء إيمانية وتنظيمية مميزة وتوزيع عدد من الهدايا على المسافرين، مع تقديم الفرقة العاملة بالمطار التسهيلات والخدمات اللازمة لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى صالات المطار وحتى صعودهم إلى الطائرة. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت، قدمت إلى حضراتكم عرض أنباء الحادية عشر. شكرا على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: لا، ايه اللي بتقوليه ده؟
1: بقول اللي لازم يحصل.
0: انا اقف قدام طارق وانا بالهدوم دي والالوان ماليه وشي؟
1: صدقني لو نجحت في اللي انا بقولك عليه ده، لو قدرت تقنع طارق بفنك هتكسبه طول العمر، هيبقى ابنك لوحدك، محدش هيشاركك فيه. الفرصه قدامك يا ربيع، ما تضيعهاش، طلع كل اللي جواك واكسب ابنك.
0: معاك حق، معاك حق يا طعمة. ابني لازم يعرف الحقيقة، ابني لازم يبقى فخور بأبوه وشغلة أبوه، ابني مش لازم يحس إنه أقل من ولاد الناس. طعمة، أنا هطلع له، هقف قدامه، هعمل المستحيل اللي طول عمري ما عملتوش واللي ما حلمتش إني أعمله، علشان حاجة واحدة بس، إني أشيل الدمعة من على خد طارق وأحط على شفايفه ابتسامة.
2: عمار فين؟ مين اللي جاي مع طنط تام؟
0: ده يبقى
2: البليرتش اللي معاها ده يبقى بابا.
0: يا طارق، أنا
2: اللي ملون وشه ده يبقى بابا.
0: أيوة يا طارق، أيوة أنا بابا.
2: هو يا طنط، هو يا عمار فين؟ ضحكت علي، قلت لي إنك بطل.
0: طارق، أنا مش هقول لك حاجة، لكن مش طالب منك غير حاجة واحدة بس، انسى كل حاجة حواليك وبصلي يا طارق، بصلي كويس وشوف اللي هعمله، شوف ايه اللي هعمله علشانك.
2: بابا بابا، هاي يا بابا. برافو يا بابا.

0: طارق.
1: اهلا وسهلا يا ست، اتفضل.
0: انت ازاي يا ولد تهرب من البيت؟
1: انا ما هربتش يا ست، انا جيت بيت بابا.
0: ايه؟ بيت مين؟
1: بيت بابا البلياتشو.
0: طارق انا ما اقصدش.
2: انت خدمتيني اكبر خدمه يا رحمه هانم.
0: انا
2: شلت الجدار اللي كان ممكن يبعدني عن ابني.
0: يعني ايه؟
2: يعني خلاص طارق عرف انا مين وبشتغل ايه، ومفيش داعي ابعده عن حياتي، لان ما بقاش في حاجه عايز اخبيها عنه. عرف المستخبي ورضي بيه.
0: رضي ان ابوه بلياتشو
1: فنان يا ست
0: شحات، مش هيقدر يعيشك العيشه اللي هتعيشها معايا.
1: انا مش عايز غير حاجه واحده، اني لما اصحى من النوم وانده لبابا اسمعه وهو بيرد علي.
2: هتسمعني يا طارق يا حبيبي، هتسمعني كل ليلة وكل ساعة وكل يوم. سمعت بنفسك يا لبيبة؟
3: والله ما انا عارفة اقولك ايه يا عرفان.
4: هتقولي ايه يا ست لبيبة؟ هو معقول اتخطب لعرفان بجد؟
2: ايه بقى يعني منفعش ولا ايه؟
3: عرفان.
2: حاضر حاضر، هحترم نفسي. خلاص اهو خلاص.
4: عرفان زي اخويا، وانا بس طلبت منه يعمل كده عشان ربيع يغير ويتنحرر ويخطبني.
2: عشان الولد
4: بالظبط، عشان طارق لا اكثر لا اقل، خصوصا بعد ما ساب بيت جدته وقعد على طول مع باباه. هيبقى محتاج اللي يشرف عليه ويشرف على تربيته ويراعيه، وطبعا ربيع مش فضيله.
3: وحتى لو فضيله، من امتى الربايه كانت شغله الرجاله؟
2: حلاوتك انت يا مدرسه.
4: يعني خلاص انت موافقه يا لبيبه نعمل كده؟
3: ومستعده ساعدكم كمان.
4: هايله هايله. عارفه بقى انت ممكن تعملي ايه؟ تروحي لربيع تسوتيله وتلطميله وتقوليله ان عرفان عايز يجيب لك دره، وانه بصفته صاحبه لازم ينصحه يبعد عني لاكثر لاقل.
2: وحينصحني، وانا طبعا مش هتنصح لاني بحبها.
4: ده حسب الخطه، ده حسب الخطه يا ست لبيبه، حسب الخطه.
2: روى دمك وتاخلي سندوتش اللي هناك ده. يلا يا حبيبتي خد السندوتش، في حلاوه لغه يا ام لغه، عشان كل ما تمسك انا كل ما الغيره هتولع فيه،
4: وده هيخليه يطلع من لوح التلج اللي هو عايش جواه ويتكلم. وكل ده مش علشاني، عشان مصلحه طارق لا اكثر لا اقل.
2: يعني يا استاذ عرفان تنصحني اتجوزها وتاني يوم تيجي تقول لي انك خطبتها؟
5: ما كانت قدامك، اتاخرت ليه؟
2: وانت اتقدمت ليه؟
5: لا لا لا لا يا ربيع مالكش حق، انا حر في عواطفي يا اخي.
2: لا لا لا لا لا يا عرفه، مش حر، انت متجوز.
5: لا معلش معلش، انا اتفهمت مع لبه، مراتي يعني على كل حاجه.
2: لا كذاب كذاب في اصل وشك، مراتك جاتني هنا وكل عين من عينيها بتسح حفان دموع من عملتك السودة.
5: صعبت عليك طبعا.
2: بالتأكيد. وطلبت مني أنصحك ترجع عن اللي في دماغك ده يا أستاذ.
5: وانت طبعا في صفه.
2: بالتأكيد.
5: عشان بتغير.
2: مين ده؟ مين ده؟ أنا؟
5: أيوة أنت. أنت بتغير على طعمه أستاذ.
2: بمناسبة إيه؟
5: بمناسبة إيه؟ بمناسبة إنك بتحبها.
2: طعمه دي ما تهز الشعر في إيدي.
5: أنت كذاب.
2: وإن كانت هي اتخطبت أنا كمان هخطب.
5: إيه؟
2: وهتجوز كمان. هتجوز اي حد مش هي بالذات.
5: يا سلام، هتجوز مين يا اخوي؟
2: انت مالك انت بقى، دي حياتي الخاصه.
5: لا انت لك فيها شريك.
2: شريك في الجواز؟
5: طبعا، ابنك من حقه يوافق على الست اللي هتاخد مطرح المرحومه امه.
2: هيحبها يا
5: طب سي. افرض ما حبها،
2: في غيرها كتير.
5: لكن يا خساره، ما فيش غير طعمه واحده وابنك بيحبها قوي.
2: ولما انت عارف انه بيحبها يا رزل تخطبها ليه؟ قلة ستات.
5: انا صحيح رزل انما طيب. ثم الاهم من كده انا حر يا اخي.
2: اه صح صح، انت حر وهي حرة وانا كمان حر. وليكن في معلومك يا سيد عرفان، لو الدنيا دي ما فضلش فيها من صنف الستات غير اللي اسمها طعمة دي، مستحيل هفكر اني اتجوزها او حتى ابصلها، لان بالنسبة لي هي شيء عادي واقل من العادي كمان.
6: ايه يعني انت شايف ايه يا غزال؟
7: انا شايف انها معجبه بيك جدا.
8: طعمه؟
7: طبعا. الله، انت ما شفتش استقبلتك في السيرك ازاي؟ ثم ايه اللي خلاها تسالني عنك؟
8: قطعا بالتاكيد هو كده.
7: بس المهم انت بقى ما تسكتش.
8: طب دبرني يا غزال، اعمل ايه يعني؟
7: تعمل ايه؟ انت تخبط الحديد وهو مولع يلين في ايدك.
8: مش فاهم.
7: لازم تسيطر على عواطفها.
8: اسيطر بس ازاي؟
7: بالاوانطة بالباكش بشغل حل عقوش.
8: دوتك الحاجات دي لعبتي يا غزال.
7: استنى بس لما فهمك.
8: قول
7: بقى. اختي علاء صغير وبتحب الروايات والافلام العاطفية، ها؟ فانت بقى اعمل لها فيلم.
8: انتج لها فيلم سينمائي يعني؟
7: ويا فكر بيه، مالنا احنا ومال شغل السيمة. قصدي اقول لك خليها تعيش في فيلم.
8: مش فاهم.
7: اقول لك انا، عاملها على انها بطلة في رواية بتعيش قصة حب خيالية. ابعت لها كل يوم صحبة ورد عليها كارت من معجب مجهول.
8: طب والورد فايدته ايه بالنسبة لي لما يكون من مجهول؟
7: هتفكر ليل ونهار في المجهول ده، وتبقى نفسها تشوف الانسان الرقيق العطوف اللي بيصبحها كل يوم بالورد.
8: فكرة ظريفة يا غزال.
7: امال ده غير انها هتغير رأيها فيك لما تعرف ان انت اللي بتبعته، لان الحركات دي ما يعملهاش غير بني ادم فاهم، شاعر فنان حساس. يعني مستحيل تصدق انها تعرف راجل بيشتغل في الممنوعات.
8: انت هايل، انت هايل يا غزال. اسمع، بمجرد ما نكتب الكتاب هعتبرك دراعي اليمين ومسكك كل اشغال.
7: اشغال ايه يا فكري بيه؟ اشغال ايه؟ انا كل اللي في نفسي اني اضمن لاختي مستقبل مع راجل غني يخليها تنسى الفقر والغلب اللي شفناه. اختي تعبت كتير يا فكري بيه، ومن حقها ترتاح، وعشان ترتاح لازم يبقى معاها فلوس كتير، والفلوس الكتير معاك انت، تبقى انت اللي هتريحها، وهو ده المطلوب اثباته.
9: احكي لي يا تعب، وبعدين؟
4: ولا قبلين يا ستي، 3 ايام دلوقتي كل يوم الصبح يوصلني منه بوكيه ورد من المعجب المجهول.
9: طب وايه اللي خلاكي تفتكري انه ربيع؟
4: هيكون مين غيره؟
9: ما تعرفيش حد تاني ممكن يعمل حاجه زي كده؟
4: ابدا، ثم ده طبع ربيع، هو بس اللي ممكن يعمل كده.
9: ايش معنى يعني؟
4: عشان مكسوف يتكلم يقوم يعبر عن عواطفه بالورد.
9: يا ولد.
4: قال ايه؟ عشان انشغل فيه.
9: زي ما حصل كده.
4: انا؟ طب ومين اللي قالك ان انا مشغولة بيه؟
9: عينيك اللي في وسط راسك وانت بتبص يمين وشمال بتدور عليه.
4: انا ببص يمين وشمال؟ والله ما انا واخدة بالي.
9: هتعمليهم عليا يا تعمة؟ ده انا اللي قلتلك تعملي نفسك مخطوبة عشان يغير.
4: ولا نطق يا اختي.
9: ما هو يعني بيبعت وردة اهو.
4: لا مش كفاية.
9: واحدة واحدة مصيره هيتوب.
10: شيء لطيف قوي، حاجة حلوة خالص خالص. جرأي يا ستة تعمة، هنقضي ليلة في الكلام ولا ايه؟
4: انا جاهزة يا استاذ.
10: جاهزة؟ جاهزة؟ جاهزة فين؟ الهدوم دي اللي هتطلع بيها المسرح؟
11: اقدم تعمة يا استاذ.
10: لما تستعد فضل يا استاذة جاهزي نفسك.
11: وهنقدم ايه لغاية ما تجهز يا استاذ رجعي؟
10: اي حاجة، طلع فيل طلع معزة، كله محصل بعضه، ما هو بقى سر.
4: فوقية انا راح اغير هدومي لو وصل ربيع.
9: ما تخافيش يا تعمة هولعه.
10: ايه ده؟ انت لسه واقفة يا طعمة؟
4: طيران يا استاذ.
10: مد شوية يا صربيع، انت كمان اجري جهز نفسك.
12: حالا يا استاذ. مساء الخير يا فوقية.
9: اهلا يا استاذ ربيع، ما سمعتش اخر خبر؟
12: خير ايه؟
9: طعمة خلاص هتتجوز الجمعة الجاية.
12: ايه؟
9: معرفش يا اخويا حبوا بعض امتى وهيتجوزوا اوام كده ازاي.
12: ما يهمنيش ده، شيء ما يخصنيش. اللي انا عايز اقوله
9: ايه؟
12: انا كمان هتجوز.
9: بجد؟
12: ودي حاجة الواحد يهزر فيها.
9: طب مبروك. ويا ترى مين بقى العروسة سعيدة الحظ دي؟
12: العروسة؟
9: ايه، مش عايز تقول عليها ولا ايه؟ هي سر؟
12: مش سر ولا حاجة فوقي.
9: طب ما تقولي بقى هي مين؟
12: هي فوقية. انا عايز اقولك، بدي يعني اقولك ممكن تتجوزيني.
13: سرك يا دنيا دنيا، سرك يا عبر سر.
14: خميس وجمعة، تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب.

حقا وأبدا دائما لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعين الأفاضل، نقلنا إلى حضراتكم هذا صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعنا الكرام، نستمع وإياكم الآن إلى عبد القادر حسن الجفري في قد كفاني علم ربي.

0: كان إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعنا الكرام كنا وإياكم مع عبد القادر حسن الجفري في قد كفاني علم ربي. أما الآن نستمع وإياكم إلى الحديث الديني للشيخ صالح عبد الله بهجرش بعنوان الإتقان في العمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، أيتها المستمعات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإتقان في العمل والعطاء عادة ما يكون دافعه بالنسبة للمسلم عندما يستشعر أنه في عبادة لله، ولذلك كثيرا ما نذكر ويذكر الكثير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. سبحان الله، المسلم عندما ينطلق وهو يستشعر أنه في عبادة قل أن يبخل بشيء من العطاء، وقل أن يبخل بشيء مما يستطيع أن يقدمه في ذلك العمل. لذلك سنقف إن شاء الله في هذه العجالة مع باب ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله في رياض الصالحين. هذا الأمر عندما يستشعره الإنسان وهو يزاول مهنة ما، أي مهنة، مهنة شريفة طيبة مباركة، عندما يستشعر أنه يخرج من بيته كل صباح لتحصيل مال من حلال وليسعى على أهله وأولاده وعلى نفسه، لو أن كل موظف وكل عامل استشعر في يومه وفي كل يوم أنه في محراب عبادة، وأنه في طاعة لله جل وعلا، وأنه في سباق إلى جنة الله بعد رحمته سبحانه وتعالى، كيف سيكون عطاؤه، وكيف سيكون إبداعه، وكيف سيكون إتقانه؟ إذا غابت هذه المفاهيم عند المسلم ضعفت هذه الجوانب، وضعف الإبداع والإتقان والصدق والبذل. ولذلك تجد أن الإسلام ربط هذا العمل برباط وثيق يدركه المسلم، وهو أنه يتقرب بهذا العمل وبهذه المهنة الشريفة التي يؤديها إلى الله. ولذلك يقول الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ويقول تعالى: لينفق ذو سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويقول تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. سبحان الله. إذن هذا الطعام الذي يحضره الإنسان عبارة عن لأهله ولذويه ولأرحامه الذي اشتراه من كسب عرقه ومن مهنة طيبة مباركة شريفة، هذا الطعام الذي يحضر إلى البيت والكساء والعطاء إنما هو إنفاق في سبيل الله، بل جعله النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم صور الإنفاق بين يدي الموت.

كل هذه العطايا وكل هذا الإنفاق وكل هذه الصور العظيمة أعظمها صورة من صور الإنفاق، وذلك الذي يحضره الرجل من كسب عرقه إلى بيته قوتا لأولاده، لباسا لمن هم تحت رعايته. إنها صورة من صور الإسلام العظيمة التي من خلالها يدرك المسلم أنه عندما يخرج في سويعات محدودة وفي أوقات معدودة إنما يتقرب بهذه الساعات وبهذه الدقائق بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الطعام الذي يحضره وهذا الكساء الذي يوجده في بيته إنما هي من أعظم الإنفاق وصور الإنفاق بين يدي الله سبحانه وتعالى. السؤال، هل نحن نستشعر مثل ذلك؟ عندما يستشعر الإنسان مثل ذلك لا شك أن عطاؤه سيكون في عمله أكثر إبداعا وأعظم عطاء ومراقبة لله سبحانه وتعالى. أيضا سيكون عطاؤه لأهله ولمن هم تحت رعايته بطيب نفس وبانشراح صدر، لأنه يعلم أنه يتقرب بهذا العطاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه الصورة العظيمة التي من خلالها نحن بحاجة، المستمع المتكلم والمستمع بحاجة، عندما ننطلق في كل يوم نعمر هذه الأرض المباركة وهذا الوطن الغالي، ننطلق ونحن نستشعر أننا في عبادة، وأن اليد العاملة إنما هي يد قريبة من الله سبحانه وتعالى. والحديث الآخر عن أبي عبد الله ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم. أعظم دينار ينفقه الرجل على عياله، على أهله، على ذويه، على من هم تحت رعايته. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني أو بنية؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. وحديث آخر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه. من هذه الحديث ومن غيرها أيها المستمعون الأفاضل، أولا استشعروا بأن الموظف في وظيفته إنما هو في عبادة، العامل في عمله إنما هو في عبادة، الطبيب في عيادته إنما هو في عبادة، المزارع في مزرعته، المهندس في ورشته، كل إنسان، التاجر في تجارته، المدرس في مدرسته، كل إنسان يزاول مهنة لابد أن يستشعر أنه في عبادة لله سبحانه وتعالى. الإنسان عندما يستشعر أنه يقف مصليا بين يدي المولى سبحانه وتعالى يحاول أن يخشع في صلاته فيكتب له على قدر ما خشع من صلاته من أجل بين يدي الله. وكذلك الموظف والمهني والعامل الذي يزاول مهنة الماء عندما يستشعر أنه في عبادة لله جل وعلا لا شك أنه

0: يشعر أنه المطالب بالإتقان في عمله وبالإبداع في عمله وفي الصدق في مواعيده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لا حاجة للسلاح بين أهل السلام، حضرموت دار أمان للجميع، مع تحيات إدارة الأمن بساحل حضرموت التوجيه المعنوي.
2: أخي سائق الدراجة النارية، على الدراجة لا يوجد هيكل يحميك سوى خوذتك والتزامك بآداب وقواعد السير. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.

المواطن، أختي المواطنة، منع حمل السلاح هو تعزيز الأمن وحماية الأرواح.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، الحصبة مرض خطير وشديد العدوى وسريع الانتشار، فإذا أصبتم أنتم أو أحد أفراد أسرتكم أو أحد أطفالكم بأعراض المرض وهي الحمى، السعال الجاف، التهاب الحلق، التهاب العينين، الطفح الجلدي، فما عليكم إلا التوجه إلى أقرب مرفق صحي لأخذ الجرعات الخاصة بالوقاية من المرض. صحتكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل،
1: إذاعة المفضلة تقدم

0: بريد المستمعين،
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية،
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
3: أصدقاء البريد والصديقات،
2: على أجنحة أشواق التلاقي نذهب إليكم وتأتون إلينا في أثير إذاعتنا، إذاعتكم إذاعة المكلة،
3: لنلتقي بكم وتلتقون بنا تحت وارف ظلال حلقة هذا الأسبوع من دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين،
2: حيث النغمة طروبة
3: والغنوة معبرة
2: والكلمة هادفة.
3: فأهلا بكم أينما أنتم إلينا الآن تستمعون،
2: ومرحبا بكم من كل مكان أنتم منه إلينا تكتبون،
3: وجمعة طيبة،
2: جمعة مباركة.

0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: نستهل استعراض مساهمات حلقة هذا الأسبوع من بريد المستمعين بعدد من تعريفات أصدقاء وصديقات البرنامج لعدد من الحرف الشعبية الحضرمية.
1: وهذا أولا صديق برنامجنا الزاهي الدائم المثابر من حي أكتوبر بالمكلا المهندس
0: زاهي أحمد بن زجر، يحدثنا ويحدثكم عن حرفة الشطف. يقول:
1: حرفة الشطف الحضرمية الشعبية هي حرفة صناعة الخوص،
0: وهي واحدة من الصناعات التقليدية التي تنتشر في الوطن اليمني العزيز عموما في كل منطقة من محافظاته يوجد فيها النخيل كوادي حضرموت مثلا.
1: وعن أدوات هذه الحرفة الشعبية الحضرمية يقول صديقنا أبو ورد المهندس زاهي أحمد بن زقر، يقول:
0: أدوات هذه الحرفة بسيطة وميسورة، وتتكون من الأيادي والأسنان بالدرجة الأولى، ثم العظام والحجارة المدببة أو المخايط، وهي المسيل التي تقوم مقام الإبرة بالدرجة الثانية، إلى جانب بعض الأدوات الأخرى كالمقص ووعاء تغمر فيه أوراق النخيل وورق النخيل من النوع المركب ذات الاستعمالات العديدة بحسب موقعه من النخلة وفيها.
1: فالذي في قلب النخلة يقال له القلبة، وتصنع منه القفف والمكل والمسارف.
0: بينما يستخدم حرفيو هذه الصنعة أيضا نوعا آخر من السعف الملون بألوان تضفي على المصنوع الخوصية مسحة جمال أخرى كالأحمر والأزرق والأخضر، وتتوافر هذه الأصباغ وتباع في محلات العطارة.
1: وتبدأ الصباغة بغلي الماء في وعاء كبير توضع فيه الصبغة المطلوبة،
0: ثم يتم إسقاط الخوص المطلوب تلوينه فيها ويترك لمدة 5 دقائق أو 10، ثم يرفع من الماء ويوضع في الظل.
1: وبالنسبة للخوص الأبيض أو الحليبي كما يقول صديقنا المهندس زاهي بن زقر، فإنه يكتسب هذا اللون نتيجة لتعرضه للشمس، فيتحول لونه الأخضر إلى اللون الأبيض.
0: وعند تصنيع الخوص، والحديث هنا ما يزال على لسان صديقنا المهندس زاهي بن زجر، عند تصنيع الخوص لابد من نقعه في الماء لتليينه، سواء كان خوصا عاديا أو خوصا ملونا، لأن الصبغة لا تزول بالماء، وبعد تطرية الخوص يسهل تشكيله ويبدأ التصنيع.
1: وشكرا لك يا صديقنا أبا ورد مهندس زاهي أحمد بن سقر على هذه المساهمة التعريفية القيمة لهذه الحرفة الشعبية الحضرمية.
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: وننتقل إلى حرفة السعف أي الخبر، والتي يستهل صديقنا من غار الأحمر أمين أحمد بلحمر تعريفه لها. يقول:
1: هي صناعة شعبية من الصناعات المنتشرة في وادي حضرموت وخصوصا في مناطقه الريفية، وهي صناعات خوصية تسمى الوضانة،
0: وتعتبر منطقة مدودة هي الرائدة في مجال هذه الصناعات الخوصية، وخصوصا صناعة الخبر التي تستخدم لحفظ التمور في النخيل قبل قطع أخياله من شجرتها.
1: وتسمى هذه العملية الخاصة بوضع الرطب في تلك الخبر إذا بدت عليه علامات النضج بعملية القنامة.
0: وتتميز الخبرة بشكلها الجميل الذي يشبه إلى حد كبير شكل الخف أو قارب الصيد،
1: فهي تتكون من جناحين متجافيين مفتوح طرفها وطرفها الآخر بيضاوي الشكل.
0: ويقسم الخبر حسب حجمها إلى 5 أنواع رئيسية، هي العقدة وهو أكبرها حجما،
1: يأتي بعده كبير الحوطة،
0: فكبير سيئون،
1: ثم الربع الشافي،
0: وأخيرا الربع الصغير.
1: ويستطرد صديقنا أمين أحمد بلحمر من الغار الأحمر بالمكلا في تعريفه عن هذه الحرفة الشعبية الحضرمية، يقول:
0: تعد صناعة الخبر من الصناعات الخوصية الحضرمية التي تحتاج إلى خبرة في إعداد الخبرة، فهناك خطوات عملية خاصة بها تحتاج إلى فن وإتقان.
1: وتبدأ عملية صناعة الخبرة كما يقول صديقنا أمين بلحمر، تبدأ بعد شراء السعف من سوق السعف الخاص به، وذلك بتقسيم المشك إلى جزئين، يسمى كل جزء منهما بالسرف، ويوضع في زير الماء حتى يصير لينا رطبا.
0: وعادة ما يوضع هذا السرف عند غروب الشمس كي يبقى طيلة الليل مغمورا بالماء.
1: بعدها كما يقول صديقنا أمين، بعدها ينتقل من الزير إلى المخمرة،
0: وهو مكان يوضع فيه السعف المبلول بالماء كي يجف ويذهب عنه ما علق به من ماء.
1: وفي صباح اليوم الثالث يقبل الحرفيون إلى السعف الذي أصبح الآن جاهزا للعمل وقد لان وأصبح نظيفا، ليأخذوا وتبدأ مباشرة عملية العمل فيه.
0: وشكرا لك يا صديقنا أبا رهف أمين أحمد بلحمر من الغار الأحمر على هذه المساهمة التعريفية لهذه المهنة الشعبية الحضرمية.
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: ومن هاتين الحرفتين الخوصيتين الشعبيتين الحضرميتين ننتقل بمسامعكم الآن إلى حرفة الحدادة الشعبية الحضرمية التي يستهل من حي الغويز بالمكلا صديقنا وائل أحمد بارمادة تعريفه لها قائلا:
0: تعد حرفة الحدادة واحدة من الحرف والصناعات الشعبية الحضرمية الشاقة، حيث أن التعامل معها وممارستها يقتصران على الرجال فقط، لأنها تحتاج إلى صبر وجلد ونشاط،
1: علاوة على أنها تحتاج أيضا إلى ذكاء وخيال واسع يساعد في تنميتها وتطويرها.
0: وهي صناعة شعبية ارتبطت بالمطرقة والسندان والسحب والطرق،
1: ومن أهم المواد التي تستخدم فيها هي مادة الحديد.
0: ثم يقول صديقنا وائل في تعريفه عن هذه الحرفة مستطردا، يقول:
1: الحدادة هي إحدى الحرف الشعبية الحضرمية القديمة التي مارسها الإنسان الحضرمي ولا يزال يمارسها حتى اليوم، وقد اشتهرت بامتهانها أسر حضرمية معروفة.
0: ثم يقول صديقنا وائل:
1: وللحدادين سوق خاص يمارسون فيه مهنتهم يعرف بسوق الحدادين، ذلك لأن مهنتهم تتميز بالأصوات المرتفعة الناتجة عن عمليات الطرق والتعامل مع الحديد، حتى قيل في المثل الشعبي الحضرمي: حداد ما يسمع حداد.
0: ويضيف صديقنا وائل برمادة في تعريفه لهذه الحرفة، يقول:
1: والحداد لا يمكن له أن يستغني عن النار التي تساعده في تطويع الحديد وسهولة تشكيله، فمنه يصنع أدوات الزراعة مثل القدم والفؤوس وأدوات البناء وغيرها من الأدوات الحديدية الأخرى.
0: ومن بين المصنوعات الحديدية الحضرمية الشعبية الأخرى كما يقول صديقنا وائل أحمد بارمادة صناعة البوابير ومفردها بابور،
1: ومنها الكانوانين وجرار الفول الكبيرة والقدور والطاوات بمختلف أنواعها وأدوات الطباخة الأخرى،
0: إضافة إلى الأداة المشهورة والمعروفة ألا وهي البخاري الذي يستخدم لإعداد الشاي بالطريقة الحضرمية.
1: ومع جزيل شكرنا له يختتم من حي الغويز بالمكلا صديقنا وائل أحمد بارمادة تعريفه عن هذه الحرفة الشعبية الحضرمية يقول:
0: وفي حرفة الحدادة الشعبية الحضرمية تعد صناعة البخاريات من الصناعات الشعبية المتميزة في وادي حضرموت خاصة،
1: إلا أنها تعاني اليوم من المنافسة الغربية التي جعلتها حبيسة المعامل رغم جودتها التي تفوق الصناعات المستوردة،
0: حيث تفنن الصناع الشعبيون الحضارمة في صناعة البخاريات وجعلوها تعمل بثلاث طرق:
1: أولها الطريقة التقليدية وهي بالفحم،
0: وثانيها وهي دخيلة بالكهرباء،
1: وثالثها وهي غريبة بالقاز وهو الكروسين،
0: ويصنع البخاري من مادة النيكل والنحاس والرصاص معاً.

الجمال لقلوبكم يا مستمعينا عبر أثير إذاعة المكلا، وصوتكم الذي لا ينفك ويرسل رسائلكم إلى حيث رغبتم. وها نحن اليوم نلتقي بريحة المكلا وحوافها وشذا عطر بيوتها وشواطئها بكل شوق، ومنحنيات جبالها ومرتفعاتها، نبعث صك الوفاء والمحبة إليكم. فمرحبا بكم، ألف مرة.

0: تخيلي ان اول في زمان السلطان عنده واحد من الابراج الموجوده في قصر الجحيتي منه هناك يشاهد عبر الدوربين
1: المكبر، هذا كبر الصوره،
0: حركه العمل في مينا المكلة في الفرضه في اتجاهه ويشوف العمل عن قرب.

طبعا مسجد جامع البلاد هو أول مسجد في مدينة المكلا، تم تأسيسها وبنائه في عام 164 للهجرة.

0: السوق الشفي كان يقوم بمنتجات الحرف اليدوية الذي كان يتمول الأسر. محرم شراف جزء من المعالم التاريخية لمدينة المكلا كان يخرج فيه النساء اقتضاء حاجاتهن للترويح عن النفس، للغسل، للتصميم،
1: حتى في الأعياد يعني.
0: أيوة.

0: أعزائي، لازلنا نحكي جماليات المكلا قديما وجمال حافة البلاد مع الأستاذ جلال عوض محقوس ابن الحافة وأحد نجبائها ومحبها للنخاع. أهلا وسهلا فيك أستاذي.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
0: طبعا أستاذ جلال، نحن في حلقة جديدة، نستكمل حديثنا.
1: القصر القعيطي، بناء السلطان عمر بن عوض القعيطي عام 1925، وهو قصر قام في موقع في دراسة. هذا الموقع لا يتأثر بحرارة الصيف على مدار السنة، فالجو باستمرار فيه بارد ومعتدل. الناس تعاني من الكلول في المنطقة الجبلية، سواء كان في حافة البلاد أو في الحارة أو في برع السدة، بينما هذا الموقع لا يتأثر بحرارة الصيف ولا معنى. على مدار السنة الجو فيه بارد ومعتدل، فموقعه معنى جاب بدراسة فلكية. هو يأتي في اتجاه البحر، يقولون في خوراء، وهو دائما هذه المواقع تكون أكثر برودة وأكثر استقبالا للأجواء الباردة، يعني المكان يكون فيه نوع من الانفتاح
0: والبراح.
1: طبعا كل مكان حسب ما قلت في القصر يحكي شيء. تخيلي أن أول في زمان السلطان عنده واحد من الأبراج الموجودة في قصر القعيطي، منه هناك يشاهد عبر الدوربين المكبر، هذا مكبر الصورة، حركة العمل في ميناء المكلا في الفرضة في اتجاهه، ويشوف العمل عن قرب، ويشاهد ويستمتع بحركة المهنة البحرية في الشحن والتفريغ في مدينة المكلا. ميناء المكلا كانت بمثابة مسرح أو أوبرا للجانب الفني، فكان الأداء فيه شاق، لكنه يتخلله الأهازيج والرقص، فكان هذا الموقع الكل يأتي في مدينة المكلا الساعة 10 ليشاهد متعة العمل في هذا المجال الاقتصادي الهام المنتعش. فالسلطان كان من خلال هذا البرج يمين القصر مع دوربين يشوف له. في يوم من الأيام حصلت مضاربة، كشف من خلال الدوربين هذا عملية المضاربة اللي تمت في داخل الميناء، فاتصل بأمن الميناء. فقاموا عمل الميناء مسكوا الناس الذي قاموا بهذه الإشكالية. من قالوا؟ قالوا السلطان شافهم. قالوا هو السلطان دي. شفتي هذا من الحكايات والروايات الحقيقية التي شاف. قالوا السلطان شافكم. والسلطان شافهم على بعد الدوربين هذا، لأن مكان مفتوح وصافي، فشاف الحدث كامل. فمن هنا صارت عادة الهيبة يات فوق الهيبة الثانية، يعني اشتدت، وصار كل واحد يحترم نفسه لأنه عارف أنه مكشوف، أي شيء تلاعب أي شيء ديما. طبعا القصر كان ملتقى ومنبر تنوير وتبصير لأبناء المدينة. كانت الأعياد تقام في الساحات، الألعاب الشعبية في الساحات، العروض العسكرية في الساحات، الألعاب الرياضية في الساحات، بل حتى الأفلام الوثائقية تعرض في ساحة القصر. فكانت الساحة هذا منبر للتنوير في وقت كان ما فيه تلفزيون،
0: وكان تحتضن العامة بشكل
1: طبعا كتير. طبعا كان محتضن العامة وكان منبر للتنوير والتثقيف، فكان هناك ما في إذاعة ولا في تلفزيون ولا في أي حاجة من وسائل التعليم اتصال إلا الكتاب. فكان هذا المركز أو هذا القصر كان يعتبر منبر تنوير لعامة الناس، وأيضا الاستشارية والحصن الشيبة اللي هو القصر الأول للسلطنة القعيطية الذي حكم فيه السلطان غالب بن عوض الأول، اللي هو في بجوار روضة 30 من نوفمبر، وسدة المكلا وغيرها من المعالم التي انتهت والبعض لا زال موجود في إلى يومنا هذا، مثل حصن الغوازي وهو البوابة الشرقية لمدينة المكلا لتؤمن مدينة المكلا من أي هجوم مباغت من قبل البدو الذين كانوا يهاجمون في فترات متباعدة، سواء كان على الإمارة الكسادية أو السلطنة القعيطية. فهذه المواقع كانوا السلاطين جعلوا لها تحصينات، فالأكوات هذا من فوق الجبل تحمي من يأتي من البحر، وأيضا حصن الغوازي يؤمن المكلا من الناحية الشرقية، وعلى هكذا هي القلاع بمثابة إنها تحصينات للمدينة من أي مكروه يحصل في هذه المدينة.
0: نعم. ذكرت المعالم من حيث الجانب الأثري، وأيضا أستاذ جلال المسجد حافة البلاد أو جامع البلاد هو واحد من المعالم الأثرية الموجودة لحد اليوم.
1: طبعا طبعا مسجد جامع البلاد هو أول مسجد في مدينة المكلا، تم تأسيسه وبنائه في عام 164 للهجرة. وهذا التاريخ طبعا نحن جلسنا عليه مع الناس والأعيان والناس المهتمين في مدينة المكلا، أكد لنا أن هذا الموقع موجود منذ سنين قبل أن يأتي الكيان الأول لمدينة المكلا، ولكن كان الموقع يرتاده ربابنة السفن ونواخيدها والصيادين والبدو الذين كانوا يرتادون هذا الموقع بصورة متحركة، فكانت هناك مصلة، وهذا المصلة فيها نقش موجود، النقش موجود إلى اليوم في داخل المسجد، ويؤكد أن تاريخ المسجد من تلك الحقبة الزمنية اللي هي 164 هجري 840 ميلادي. ولكن بعدين المسجد خد طابع التدرج في عملية البناء، طبعا إلى مصلى صغير إلى على قليل قليل توسع إلى أن وصل إلى جامع كبير في عهد الإمارة الكسادية. طبعا هو كان المسجد الوحيد في المنطقة، فالناس كلها ترتجي من حافة العبيد ومن حارة كانوا يتجهون إلى
0: الجامع،
1: إلى مسجد الجامع، ثم يأتي بعدين المسايد الكسادية اللي هي مسجد علي حبيب ومسجد بازرارة ومسجد بايعشوت، هذا من المسايد الكسادية، ومسجد الروضة ومسجد باحليوة، هذه المسايد هي مسايد كسادية. مسجد بازرارة شوفي كيف المسايد كانت نحن تكون بمحادات البحر، لأن كان ما فيش ماء عندنا هناك حالي، ولا كان تعتمد المساجد في عملية الطهور عن طريق المد والجزر في عملية الطهور، سبحان الله كلها كانت على محادات الساحل، وكانت فيها هناك في من السواقي البحرية داخل هذه المساجد تتأثر في عملية المد والجزر في توفير المياه الموجودة في هذه المساجد. فانتشرت بعدين المساجد هي مسجد علي حبيب وهو تابع للإمارة الكسادية وأحد أمرائها، وأيضا هالبزرارة يوم الحجر وأقام هناك مسجد في حافتهم الصغيرة وسمي مسجد بازرارة لليوم، لأن الأسرة هي التي كانت قائمة
0: بالاهتمام بالمسجد،
1: وهم أيضا من الأسر المتنورة في ذلك الوقت، وكانوا ناس مهتمين بجانب التعاليم الدينية مثل الأربطة اليوم. مسجد الغالبي هو أول مسجد للسلاطين القعطة،
0: الغالب الأول
1: هو غالب بن عوض القعيطي، هو أول مسجد لحكم السلطنة القعيطية هو مسجد الغالبي، ثم جاء مسجد آخر اللي هو مسجد عمر بناس الشيخ سلطان عمر بن عوض القعيطي، ثم مسجد جامع الشري بناس سلطان صالح بن غالب القعيطي. فهذه الثلاثة المساجد هي مساجد سلطانية للإمارة القعيطية، وعملوا لها وقف إلى اليوم والليلة، سكة يعقوب كلها برمتها هي وقف لمسجد عمر ولمسجد الغالبي، جزء من سوق الهنود هو وقف لمسجد الغالبي، حافة الغالبي كلها يمكن 40-50% من بيوتها وقف لهذا المسجد. فالسلطان كان السلاطين كان عندهم بعد نظر، أمنوا بيوت الله عز وجل في نظافتها وفي استدامها وفي عملية توسعها في
0: المسجد،
1: ولكن نحن نقول السلاطين كان لهم بصمة في الجانب الروحاني
0: وبعد
1: نظر الروحاني. أيوة بالضبط، هذا السلاطين سلطان صالح سلطان غالب سلطان عمر هم منوا هذه المساجد وأمنوا لها عملية الوقف لصيانتها وترميمها ونظافتها وما شابه ذلك.
0: نعم، جميل جدا أنه تكون هناك رؤية بعيدة وأيضا حب في عملية استدامة هذه المباني، سواء أنه تكون مساجد أو حتى مرافق ممكن ينتفع بها الناس. يعني أستاذ جلال، تقريبا عددنا عدد كثير من المعالم الموجودة في هذه الرقعة الجغرافية من حارة البلاد، لكن هل هناك مثلا في معالم أخرى لم نتطرق إليها؟
1: في معالم، قلنا نحن الأسواق. الأسواق هذه السوق الشفي، سوق الشفي كان يقوم بمنتجات الحرف اليدوية الذي كان يتمول الأسر، فكان هذا السوق يوجد فيه كل محتاجات المدينة، وجزء من هذه منتجات هذه السوق كانت تصدر إلى الخارج، إلى الخليج العربي، إلى عمان، إلى الكويت، إلى البصرة، إلى دول الخليج بشكل عام. فهذا كان السوق يعتمد اعتمادا كاملا على سعف النخيل المحلي والمستورد من أرض الصومال، من منطقة برقال. وهذا السوق أيضا كان سوق يعتبر نشط فعال على مدار السنة، لأنه سلعه كلها مستهلكة ومستهلكة بصورة مستمرة. فكانت نحن بيوتنا لازم الغطاء في الزنبيل، القف، الحفظ، الغداء، السلق ماشي، كانت حسرة ولا حنابل فيما بعد في فترات متباعدة ومتأخرة جاد. فكان هذا السوق يمون أسر مدينة المكلة بما تحتاجه من هذا، من هذه الحرف أو المصنوعات الحرفية.
0: مدينة طيب المكلة. متى
1: إضافة إلى سوق الحدادة. سوق الحدادة كان بمثابة يوفر كل محتاجات المجتمع للمهن وللبيوت. طبعا المهن البحار يأخذ محتاجاته من الحدادة. المعلم معلم البناء يأخذ محتاجاته من الحدادة. المزارع يأخذ محتاجاته من الحدادة. البيوت تأخذ مستلزماتها في مجال الطباخة من الحدادة. فكانت الحدادة هي تعتبر
0: ركيزة مهمة،
1: ركيزة مهمة في حياة المجتمع. ولكل فترة من الفترات لها مصنوعات خاصة، مثل رمضان محل الناس تخرج تشتري الطاوة، تشتري الكري، تشتري السكاكين، في كلامي تشتري محتاجات البوابير في وقت كان ماشي إلى
0: شمال ما في غاز منزلي، نعم
1: ماشي غاز ماشي اللي كان صخر ودي، فكانت محتاجاتها تأخذها من هذه السوق.
0: حتى المطاعم طبعاً أكيد طبعاً بتكون طبعاً محتاجة لهذا الشيء.
1: كلها كانت الناس بعدين جاء دور الاستيراد وفتحت البلاد على قليل قليل، حتى صارت البلاد ما شاء الله تبارك الله تدرجت في عملية الانفتاح وتدرجت في تطوير مستلزماتها. طبعا تخلصت من الشيء التقليدي للشيء
0: المستورد. برأيي يعني أو برأيك أستاذ جلال أو التقليل من استخدام هذه الحرف اليدوية أو منتجات الحرف اليدوية، هل له أثر كبير على جانب الاقتصادي داخل المدينة، بحيث أنه صار السكان فيها مستهلكين لما هو مستورد أكثر من أنهم مستهلكين لما هم صنعوا بأيديهم؟ هل هذا سلبي أم إيجابي؟
1: كيف ما فهمت
0: السؤال، يعني هل عملية الاستيراد أتت بجانب سلبي أم بجانب إيجابي على المواطن نفسه؟
1: لا بالعكس، بشكل إيجابي. لكن ما استغنى الإنسان الحضرمي أو المكلاوي عن المنتجات المحلية. فرغم الاستيراد إلا أنه لا زال مرتبطا ببعض الأدوات من داخل المجتمع نفسه. فكنا نحن أهلاتنا نشوفهم في على سننا نحن في وقت شعبان معنا قريب رمضان، تخري الناس يشترون الكري، يشترون ماشي كان كري عندنا نحن، كان ما مش من قد تكون مش من الحالات اللي من الحاجات اللي تتم استيرادها في الفترة السابقة. فكانت الناس ترتكز ارتكازا اساسيا على
0: مهنة الحدادة،
1: على مهنة الحدادة. وبعدين اخذت الى ان انتهى، بعدين دخل عندما غزت الأسواق بالمنتجات المحلية وصارت واسعة، خلاص انتهى وتلاشى هذا السوق اوتوماتيكيا، خلاص لأنه كل ما يقوم به صار موجود.
0: ناهيك أنه حتى الآن
1: وبأقل التكاليف.
0: نعم بأقل التكاليف، هذه نقطة على فكرة، أنه المستورد يكون أحيانا بأقل التكاليف، وبالتالي يتجه المواطن لشرائه أكثر من شراء المنتجات اليدوية التقليدية داخل المحافظة أو المدينة. بالنسبة حتى لهذه الأدوات لحد الآن ألاحظ أنه يتم شرائها من بعض الحدادين داخل مدينة المكلة، حتى أصحاب المحامص، محامص الحنظل وغيرها، ابتكروا أدوات جديدة ومصنوعة محلية للعملية التحميص هذه
1: الأدوات
0: وتنظيفها أيضا.
1: الأدوات الحديثة فين جات من الأسواق القديمة، لأن هم أصحاب الابتكار، هم أصحاب الاختراع الأول، ولكن بعدين تدخلت فيها الحداثة ودخل فيها العلم وتدخل فيها التقنية، فصارت أكثر انتشارا وأكثر إنتاج. فهمت كلامي بهذا الشكل. فكانت هذه الأسواق لا زالت موجودة إلى اليوم والليلة،
0: حتى البابور يعني موجود
1: طبعاً
0: الآن، طبعاً يباع طبعاً في طبعاً الأسواق،
1: موجود الآن حتى المجمر حق اللحم وحق الدجاج. نعم. الآن لا زال تقليدي
0: الشوايات
1: هذه الشوايات هي من الحرف اليدوية في حضرموت. صراحة نحن يوم كنا نسأل الحدادة، نجلس مع الحدادين هذا يقول لك نحن كنا في ناس مشخصين في سوق الحدادة، هذيل عندهم أمواد البناء، تعرفين الغلق، الهندراب، القصوف حق الدار، حق البيت، شفت كلامي، كلها تأتي من الحدادة، مزارعين المعول، المزحال، الشريم، كلها يأتي من المحدادة، الصياد، الشكال، البرونسي، البرونسي هذا اللي هي الباورة لتثبيت السبوك، كلها يأتي من الحدادة، إضافة إلى مستلزمات البيوت كلها من الحدادة. فالحدادة كانت ركيزة أساسية في حياة المجتمع، وهي تعتبر الأولى في تأمينها واستقرار المجتمع، إلى أن هي دور الانفتاح ودور الاستيراد.
2: في أستاذ جلال في معالم أخرى لم نتطرق إليها مثلا في مدينة المكلا، خاصة مرتبطة بالشريط الساحلي؟
1: طبعا هناك المعالم كثيرة نحن لو تحدثنا عنها، من المعالم أيضا مينا المكلا، الفرضة الثاني، منطقة الشبينة اللي هي فنار المينا، معلم
2: الشبينة،
1: الشبينة هذا ذكرها، ذكروها الشعار في في القصائد الغنائية، واللي هي فنار المدينة، معناها تعطي مؤشر للباخرة التي تأتي من البحر السنبوق أو السواعي التي كانت تأتي من الخليج، تعطي تنبيه أن هذا أول الرقعة الجغرافية لمدينة المكلا، يسمونها الشبينة، بحر المشراف، جزء من المعالم التاريخية لمدينة المكلا، كان يخرج فيه النساء اقتضاء حاجاتها للترويح عن النفس، للغسل، للتصبين،
2: حتى في الأعياد يعني.
1: أيوة. وعندنا في حافة البلاد كذلك المناطق اللي هي تسمى بالقالدة، وفيها الكرفان البحرية، فهناك أيضا يتجمع النساء لأداء حاجات بيوتهن من الغسل، من التصبين، من كل شيء. بالنسبة للحرف، تكلمنا احنا عن الحدادة وعن سعف النخيل اللي هي الحرف اليدوية. طبعا كنا السوق الشفي هذا كانت توجد فيه كثير من المصنوعات الحرفية، مثل السلك، مثل الزنابيل، مثل المداليح، مثل التفل حق الأغذية، الصفار.
2: المداليح ايش هذه؟
1: المداليح هي الزنابيل الكبيرة،
2: استخدمونها في الصيادة،
1: يستخدمونها في أخذ محتاجاتهم، مثلا كان في الزواجات الكبيرة يأخذون الرز، يعملون

0: الصناعات الجلدية هل كانت متوفرة ذاك الوقت؟
1: الصناعات الجلدية نعم الصناعات الجلدية الأحسمة، الكمر، الكواش، قبل ما يأتي المستورد كانت الناس كلها تعتمد اعتمادها كلي على مصنوعات الدباغة. الدباغة كانت موجودة في مدينة المكلا ولها مواقع خاصة حتى يتم هناك تجهيز الجلود في منطقة المغلة في خلف لهم مواقع خزن ومواقع تكوين لهذه الصناعة، وهناك أسر تميزت بهذه المصنوعات، أم آل جعيل وآل باجبير وآل مقرم، فهذه من الأسر التي كانت تخصصت في هذا المجال، وهذا المجال كان مطلوب بقوة، كان موجود معنا. تخيل أن الكمر كان من محلي الجزم على الكواش بصورة واسعة ومتنوعة.
0: ليش سمي كمر؟
1: ها؟
0: ليش سمي كمر؟
1: والله هي دار كمر والله ما أقول
0: لي دائما يعني أحيانا في المسلسلات أو الأفلام الهندية الكمر يقولون على الخصر، هل هذا مقتبسة مثلا من
1: والله قد يكون يا ستار. الكمر معه نحن عارف إنه الكمر هو في اللغة العربية حزام حزام، لكنه كمر لا يستبعد أن يكون هندي، لأن احنا تأثرنا بالثقافة الهندية.

0: يقولون على الخصر، هل هذا مقتبسة مثلا من
1: والله قد يكون يا أستاذ. وهو الكمر معه، نحن عارفين أن الكمر هو في اللغة العربية حزام، لكن الكمر لا يستبعد أن يكون هندي، لأن نحن تأثرنا
0: بالثقافة الهندية. المصنوعات من الحديد، الحدادة أو الدباغ سواء من الجلود وغيرها، عملية البناء برضو النورة، وهذا
1: طبعا هذا النورة كانت لها أسر متخصصة في مدينة المكلة لضرب النورة، وهم كانوا أكثر ناس أهل حافة العبيد، لأن الأكيار كانت توجد هذه معامل النورة كلها توجد في حافة العبيد. ومن الأسر التي تمتلك هذه الأكيار هم أسرة ألباني. ألباني هو من أوائل الأسر التي استوطنت المكلة في الكيان الأول. وبعدين ياو آل بن سهلان، ثم بعدين جاءوا آل برويشد، وبعدين آل بن سهلان وبرج وناجي سعيد بن علي الحاج. هذه الأكيار جاءت بعدين في متأخر، لكن الأكيار الأولى كانت تعتمد اعتمادا كلي على أكيار أسرة آل باني.
0: فين موجودة كانت؟
1: موجودة في حافة العبيد. هذا كانت الأكيار هذا مخصصة للألباني، بعدين توسعت البلاد وقامت أكيار أخرى
0: لتغطية
1: احتياجات المدينة. جاءوا آل برويشد، آل بن سهلان، آل بن علي الحاج، جاء ناجي بن علي الحاج، وأيضا فيما بعد يبا كركر والذي أعطى تغطية شاملة للسوق في منطقة حلة. وبعد الثورة أيضا وبدايات الاستقلال انتقلت هذه الأكيار من منطقة حافة العبيد إلى منطقة المغلة.
0: وأنا طفلة أستاذ جلال كنت شاهد الوالد الله يرحمه كان يأمر إخواني بأنهم إذا ما توفرت النورة هذه للرشة، نورة الرشة غير النورة المستخدمة في البناء، فكانوا يستخدمون النورة اللي للبناء يخمرونها وينقعونها فترة من الزمن
1: طبعاً.
0: بعد كذا يضربونها
1: بالأعواد
0: الكبيرة المدورة هذه. فكنت نستغرب ليش يضربونها، أنا ما سألت هذيك الفترة.
1: طبعا هي أولا كانت عملية البناء النورة تخمر ليومين لثلاثة أيام، ما تخلط مع الكثيف الكافي نفسه إلا بعد أن تروى بالماء، يخلونها زي الحلوة. عندما ترتوي بالماء هي تكون أكثر قوة وصلابة في عملية البناء في البناء نفسه. أما عملية نورة الرشاشة، فنورة الرشاشة يضربونها بالعيدان، يعني يضربونها بالعيدان ويخرجون منها الحصاء الصغير، معنى يفرزونها تكون اللب صافي يعطي أكثر نصاعة في عملية البياض هذا الضرب. طبعا ويخرجونها وبعدين يفتونها في الماء المالح ماء البحر، وتعطي ما شاء الله ضياء جميل جدا. نحن بيوتنا في المكلة لازم

0: بيه قول بيه إليه يلا
1: يلا
0: قول بيه قول بيه إليه يلا
1: يلا

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم. من إذاعة المكلا صوت حضرموت نقدم لحضرتكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء. أنهى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي زيارة قصيرة إلى العاصمة الجيبوتية للمشاركة في مراسم تنصيب أخيه فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجمهورية جيبوتي الشقيقة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا على أوضاع المشهد الثقافي والأدبي في محافظة حضرموت، وذلك

0: خلال لقائه بمستشار محافظ حضرموت لشؤون الثقافة الأستاذ عمار باطويل. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المقلة على التحضيرات والترتيبات الخاصة بإقامة القمة الثقافية اليمنية المزمع انعقادها خلال الفترة من 16 وحتى 17 من مايو الجاري بمنطقة الفنون بمنطقة خلف بمديرية مدينة المقلة. جاء ذلك خلال لقائه بالمدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت للثقافة المهندسة شروق الرمادي ومستشار مجلس المؤسسين وعضو مجلس الأمناء الدكتور عبد القادر بعيسى وعدد من فريق وطاقم المؤسسة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المقلة أمس على سير عمل صندوق دعم الشباب والجهود التي يبذلها في تمويل المشاريع الشبابية وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للشباب في مختلف المديريات المحافظة. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بالدور المهني والنقابي الذي تطلع به نقابة المهندسين اليمنيين بمحافظة حضرموت وجهودها المستمرة في خدمة المهندسين وتعزيز حضور الكفاءات الهندسية في مختلف مجالات التنمية والإعمار. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بمدينة المقلة برئيس نقابة المهندسين اليمنيين بالمحافظة المهندس عمر مبروك مخير بحضور المسؤول المالي والإداري بالنقابة المهندس جهاد لطفي بلفاس. وأخيرا دشينت بمطار الريان الدولي أمس أولى رحلات تفويج حجاج بيت الله الحرام للموسم الهجري 1447 هجرية والمتجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة. وانطلقت الرحلة الأولى على متن طائرة الخطوط الجوية اليمنية بعد استكمال إجراءات السفر والتفويج بسهولة وانسيابية وسط أجواء إيمانية وتنظيمية مميزة وتوزيع عدد من الهدايا على المسافرين مع تقديم الفرق العاملة بالمطار التسهيلات والخدمات اللازمة لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى صالات المطار وحتى صعودهم إلى الطائرة. مستمعين الأكارم ختام الموجز، نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، في أمان الله.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

0: الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.
1: مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، انتقينا لكم فيها باقة من اللطائف الأدبية بين شعر ومثل. أهلا بكم.

وأنا استهل حلقة اليوم من حضرميات بهذه الكلمات للشاعر ناصر يسلم بن ناصر، قال فيها: خذ سلام آلاف من عندي مصدر، خص عاد الشحر وأهل الشحر جملتهم صحابي، باجي ولونا شيخ مقدر لعلاقة قبل مبلغ 30. هي الشحر إذن تلك المدينة الساحرة التي أسرت قلبه حتى خصها بالسلام، ليس مرة واحدة بل آلاف المرات، ليس للمدينة بل ولأهلها الذين عرف عنهم أنهم لطفاء ودودين. ففي إحدى المسجلات التي جرت في مدينة الشحر في بيت الشاعر المحضار، أرسل الشاعر سلامات عدة للشحر ولأهلها قائلا في ثنايا كلامه أنه لن يتأخر عن المجيء إليها حتى وإن أدركته الشيخوخة، فالقلب قد تعلق بها قبل سن 30، فكيف لا تكون لها مكانتها بقلبه؟

وها نحن أحبتي نتجه نحو المثل لنتعرف على مفرداته ومعناها ومغزاها أيضا. يقول المثل: كل مركب بسكانه. جاء في كتاب معجم الأمثال للمؤرخ محمد عبد القادر بامطرف شرحا لهذا المثل، أي لابد لأي فريق عمل من رئيس يوزع عليهم المهام والعمل حسب مهاراتهم المختلفة، ويراقبهم ويحول أو يحول دون تصادمهم في العمل، ويرشدهم إذا شكل عليهم أمر في مجال عملهم. انتهى كلام بامطرف. ونحن نرى في المثل إشارة إلى أهمية العمل الجماعي تحت إدارة تجيد إسناد المهام وتوزيع الأدوار طبقا للمهارات الفنية والخبرات المكتسبة.

0: ذكرنا أحبتي في بداية هذه الحلقة ذلك السلام الذي أرسله الشاعر ناصر يسلم بن ناصر ليرد عليه الشاعر حسين أبو بكر المحضار بالقول: قال تهلن الشحر بك والشحر بندر، تقبل الهادف إذا جاها ولو من دون نابي، بان يا بن ناصر البر وباك تشرح، عارف أقلامك أنا من دون تبيين، ليس هناك من ترجمان عن الشحر سوى من أحبها وأسكنها جوارحه وفؤاده ومنحها صفة الأم عندما قال في موضع آخر أم الشحر. فرد الشاعر المحضار أن السلام منك وصل يا بن ناصر، والشحر تلك المدينة العريقة الساحرة ترحب بكل من أتاها حتى بدون دعوة، وكلمة الهادف في اللهجة الحضرمية تعني القادم. وهنا يقول المحضار شهادة بحق الشاعر بن ناصر شهد له بالعلو والشاعرية عندما طلب منه أن يشرح كلامه ويوضحه، وأنه يعرف أسلوبه في الطرح وما يريد قوله من غير أن يفصح أو أن يفصح عنه أو يبينه.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

0: أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، كنتم تستمعون لكرامة موفق في أغنية من التراث الشعبي صوت الحنة. الآن أعزائي تبقون مع الزميلة آية بن وبر في برنامج ملفات ساخنة.
1: إذاعة المكلا تقدم ملفات ساخنة. ملفات ساخنة تديرها أسبوعيا آية محمد. ملفات ساخنة تديرها أسبوعيا آية محمد بن وبر، يخرجها هندسة صوتية أسامة عمر جابر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا ملفات ساخنة عبر أثير إذاعة المكلا صوت حضرموت الأول. موضوع حلقتنا اليوم أعزائي يتحدث عن التحرش الجنسي وهروب الفتيات من منازلهن. طبعا سيكون معنا ضيفة حلقتنا الفندم انتصار الأسد، هي مديرة دائرة حماية الأسرة بالشرطة النسائية، سوف نتحدث معها عن هذا الموضوع.

0: طبعا بداية فندم انتصار، أنت تحدثتي قبل أن نبدأ الحلقة عن موضوع مهم جدا، وهو قيامكم بحملة مهمة جدا توعوية في المدارس وكذلك أيضا المتنزهات، تستهدف توعية الأهالي فيما يخص موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن التحرش الجنسي وهروب الفتيات من منازلهن. بداية أهلا ومرحبا بك معنا في برنامجنا، ونحن طبعا اليوم متواجدين معك في مكتبك هنا في دائرة حماية الأسرة. يا مرحبا فيك معنا، حدثين عن هذه الحملة، هي حملة توعوية نقيب انتصار.
1: نحن يعني معنا خطة نحن بنسويها حق المدارس لما انها بيجزون بعد الامتحانات، وتعرفون يعني ان الكل يروح للمولات يغيرون التفكير حق ضغط المدارس والامتحانات عشان الاطفال يغيرون لهم جو.
0: نعم.
1: عشان كده نحن بنستغل الفرصه هذه، وان احنا بنخري حمله توعويه بنوعي الامهات ينتبهون لابنائهم.
0: نعم.
1: من التحرش الجنسي، من تعليم السياكل، الدرجات هذه اللي هي مثلا ابن شي يمشي مع طفل اكبر منه سنا يعني عمره 10 سنين.
0: نعم.
1: ماشي ولد شاب عمره
0: 19
1: 20 يعني غلط.
0: صحيح.
1: هذا غلط كبير لما انت تسمحين لابنك يمشي مع هذا. طيب انت هل انت عارفه ايش هذا حياته كيف هي ماشيه؟ هل عليه سوابق؟ ماشي عليه سوابق يعني تسمحين وتطمنين ان ابنك يمشي مع ولد اكبر منه؟ يعني لازم تنتبهين لابنك لا يمشي مع ولد شاب، وانتبهي من تعليم السياكل، بروح مع فلان بطلع في السيكل بودينا هنا، هذه اللي يؤدي للتحرشات جنسيه، وراحوا الأطفال ضحايا سبب وعي الأمهات. يعني ما يوعون أبنائهم انتبه هذا شوفوا غلط، ده غلط، لا تماشي ولاد أكبر منك، لا تخليه يلمسك، لا تخليه يقرب منك. يعني أقل وعوا أبنائكم بس.
0: نعم.
1: يعني ساعدوا معانا ونحن نساعد لكم ولأجلكم، نحن بنخلي توعية علشان أبنائكم، هم أبنائنا، نحن نعتبرهم أبنائنا. نحن ما نرضى أن الطفل يتعرض للتحرش أو يتعرض للاغتصاب. الطفل بغى بيتعلم سيكل فرحان بتعليم السيكل.
0: صح.
1: لما يكون واحد يلمسه بيسكت عشان يتعلم السيكل، خلونا نتعلم السيكل عشان امي بتشتري لي سيكل والله ابوي بيشتري لي سيكل. في النهايه هو الضحيه، ضحيه السيكل. يعني نتمنى من كل ام واب ينتبه لاطفاله، اذا انت بترضى لابنك انه يتعلم سيكل انت علمه، لا تخلي حد غريب يعلمه او حد اخوه ابن عمه حيكون قريب من الاسره. والشيء الثاني البنات، بنات عدارة، بنات من 14 إلى فوق، يعني بنات مراهقة، انتبهوا لهم من الجوالات، جوالات لين آخر الليل، أقلها 9 ما إذا أنت سمحتي لبنتش الجوال تعطينها إياه 9 ما خلاص صلي عشاء وتعشي ونمي الله يستر عليش. لا تعطون البنات، أنت نايمة يا الأم والبنت تبيت سهرانة طول الليل على الجوال وتصبح الصبح ما حد داخل بيتها. إيش سبب؟ سبب المراسلات والعشق الممنوع اللي هم يدخلون لهم عيال ابليس من داخل الجوالات، يعطونها الحنان، يعطونهم الفراغات اللي انت ما اعطيتيها بنتش، هي البنت تحصل عند واحد تاني يراسلها بالمراسلات، يعني يلعب بعقلها، ينحس عقلها.
0: نعم.
1: خلاص هي تطمن له كانها تشوفه ملاك احسن من الام والاب، انها حصلت فراغ من الاهل. يعني انت ام احيانا ما تنهي لبنتش في شغلش في بيتش في يعني حاجات تقضينها، البنت جالسه في البيت مثل لحالها، او برضه صديقات انتبه من صديقات السوء.
0: نعم.
1: الصديقه لما هي اكثر وقتها، يعني البنت لما بتجي عند صاحبتها خليها ساعه بالكثير جالسه عند والله يفتح لش.
0: نعم.
1: بتهلش.
0: نعم.
1: لكن لما تحسين ان هذه صديقتها جالسه 24 ساعه جالسه باليوم كامل نص اليوم كامل هي جالسه عند بنتي شش، يعني اقلها شكي من اهلها، ليش اهلها ما يسالون منها؟ ليش جالسه لما هذا الوقت؟ انتبه لبنات كان يا اخواتي.
0: يمكن تقول لك صاحبتها مسكينك ما اختها،
1: تفرق عن اختي، اختي عندي في البيت.
0: صح.
1: لكن هذه صديقتي اختي ما قال، يعني بالاسلام كلنا اخوان، لكن لها اهل لها ناسها تجيب وقتها تروح بيتها.
0: نعم. فيما يخص التحرش في الدراجات النارية التي تعرض لها الأطفال أو الشباب الصغار المراهقين من قبل يعني شباب أكبر منهم أو ربما حتى رجال، أتتكم فندم يعني قضايا في هذا الموضوع، شكاوى من قبل أهالي هؤلاء الأطفال الذين يتعلمون أو هؤلاء المراهقين الذين يريدون أن يتعلمون السياقة على الدراجات هنا.
1: المشاكل والقضايا التي هي أكيد إحنا ما نخرج لا عن عبر قضايا وبلاغات تجينا، بلاغات إحنا شفنا إحنا أكثر البلاغات يشي ونخرج نوعي عليها. من كثر البلاغات اللي تجينا احنا بتكون تسوي توعية اقلها الناس توعى شوي وتخوف القضايا، هذا الاطفال او الجوالات فيها اطفال يرسلون على النت يدخلون في حاجات وسخة اطفال يعني عمر 10 سنين 11 سنة 12 سنة ولا تحت، تحصلهم يدخلون في حاجات لا ترضى الله ويدخلون فيها، وتبدأ بعدين هي من هالمعاملة الجنسية التحرش من عبر ما يشوفون عبر الجوال. يعني هم صحاب مثلا 10 5 صحاب كل واحد طبق في صاحبه بسبب اللي يشوفوه.
0: مع الأسف الشديد هذا شيء موجود في مجتمعنا ولكن الأهل وكأنهم غافلين عن هذا الأمر.
1: الأهل غافلين جدا لأنه ما يتوقع أن ابنه بيدخل هذه هذه المقاطع بيشوفها، ما يتوقع اتجاه العمياء. يعني أنت عاطية ابنك اتجاه وأنت ما تتابعين وراه
2: فعلا.
1: ما تراقبين وإيش يصلح حجه، يعني أقل أن ابني لما بيتغير لهذا الشيء بحس به، لكن ما مش عارف يعني احترامي للأهل مش عارفة كيف يعني عاطين عيالهم اتجاه أو هم ما يراقبونهم أو هم ما محسين عن شيء. خلاص اللي يسوونه أولاد مش معقول، أحيانا بنت تصبح حامل يشيلونها المستشفى يقول حامل، الأم تنصدم يعني فين 9 شهور كبرت بطنها 9 شهور والأم ما لاحظت هذا الشيء الفرق، أقلها من أول شهر تاني شهر البنت تبدأ تتغير جسمها يتغير
2: صح،
1: تسمن دحقتها تتغير، نفسيتها في الأكل طبيعتها مع أهلها مع يعني كل شيء يتغير فيها. مش معقول أنت ما حسيت على بنتي هذا كل شيء، لما توصل المستشفى يقول بنتي حامل فحصها حامل تنصدمي، أحيانا عند الولادة تنصدمي
0: بعد ذلك تأتي وتشتكي الأم لديكم،
1: تشتكي إن بنتها حامل يضحك عليها، حتى لو هو اللي الجاني اللي مارس معها هذا الشيء ينكرها لأن البنت وين بعد 9 شهور 10 شهور والله ذي ما يعرفها،
0: ربما سيقول يمكن حامل من أحد ثاني،
1: يقولون في قضايا يقولون أنا ما هي مني. أحيانا البنت تكون معاها مثلا أدلة زي صور صورت، وأحيانا تكون ما عندها أي شيء يثبت على هذا الشخص، لا عندها أي شيء لا صور لا اسمه ولا بياناته، ما هي عرفته كده على الله مصاحبته أو عشقته على كده، يعني ما هي عارفة حتى عنه أي شيء،
0: وأصبحت هي فندم ضحية. ولكن كيف ممكن أنهم يثبتون يعني أنه هذا الابن ابنه أم لا؟ يعني هل هناك محاولة إثبات أيضا أنه هل هو ابنه أم لا من قبل مثلا المحكمة فحص الدي أن إيه؟
1: هما أعتقد أنه أكثر شيء عندنا هنا أنه دي أن هذا الفحص هذا، بس أكثر شيء يعني نحاول نحن نطلع أقلها أنه رقمه اللي تتواصل معه نحاول نجيبه عبر الرقم، يعني ندخل فيه نحن معانا الابتزاز الإلكتروني عندنا ما شاء الله أجهزة، يعني نطلعون الاسم حقه عبر أضعف الإيمان عبر الرقم.
2: نعم.
1: نحاول إنها نسوي له كمين مثل إنها تتواصل معه تخلي يجي هو أصلاً بعد ما يعرف إنها حامل يقطعها قبل خاص يحضرها يقطعها ما عاد يتواصل معها.
2: نعم.
1: لكن نحاول إنها توصف إن إحنا مثل المكاين اللي راحت فيها المكان اللي هويها تتقابل فين، يعني نحاول بقدر ما نستطيع نحنا إن إحنا نساعدها ونجمعهم.
0: هل تلجؤون مثلا إلى كاميرات مراقبة أم إنه مع الأسف الشديد لا توجد كاميرات مراقبة؟
1: في بعض الأماكن تكون في كاميرات وبعض ما في يعني كاميرات، أحيانا مثلا بالليل ماشي أماكن يروحون أماكن كلها سرقة ما حد داريبها
0: لا أحد يعلم فعلا. حدثين عن أبرز القضايا فندم التي وصلتكم في موضوع التحرش الجنسي بالنسبة لهؤلاء الأطفال الذين يريدون أن يتعلمون السياق للدراجات النارية والأشخاص الذين يعلمونهم يتحرشون بهم، يعني حدثين عن أبرز القضايا التي لا زالت إلى الآن عالقة في ذاكرتك. طبعا هي قضايا كثير ولكن اذكري لنا قضية قضيتين منها.
1: هذه القضايا اللي هي يتحرشون فيها الأطفال هذه هي اللي هي بسبب التعليم السياكل، يعني في واحد هو يجيب السياكل للأطفال يعني يشتري سياكل بتعلمك يروح معه. في مرة قضية جتنا يعني في طفل عمره يمكن من 10 إلى 11 سنة وبدأ واحد جارهم أو شيء يعلمه السياكل يعلمه، يعني بدأ فترة كده يعلمه عشان زقر يرتق فيه أنه بيعلمه السياكل، آخر شيء قال لهم شيله طريق طويل يعني خرج برا المكلة يعني الخط حق خلف أو شيء كده مش هو، قال بس بدأ أنه يتحرش به بس بطريقة فنيه كذا. الولد حس ان الحركه مي طبيعيه.
0: نعم.
1: وان في شيء ما هو طبيعي. مشى معاه وهو لاشع صاحب السيكل في الولاد. يعني فات الولاد لا عنده يقول له مشي طول طول. مشى الولاد بس الولاد قاعد كي. قال له خلاص بنرجع دحين امي وصتنا ذكرت ان امي وصتنا. بعدين بعد الغداء بنمشي بنروح لهم. قال له يعني قال لك الحركه دي حركه وسخه اللي لقاها له. قال له خلاص رجع رجعنا. لا لا عنا بنمشي. قال لا رجعنا خلاص بروح بجيب بصاحب امي بعدين بنرجع. رجعه قال خلاص شوف احنا العصر بنخري. قال لا ايوه تمام بنخري العصر. الولد راح قال امه كلام ده انه سوى كذا وسوى. جت بلغت لنا وما جبناه. جلسنا مع الطفل ده هل قلنا من قبل مسك الرجال ده يعني. قال لا كان يعلمنا السيكل وناري بس لما قال طلعنا يعني خرجنا برا المكان اللي عرفت انه شكيت فيه وهو يعني الحركه اللي لقاها فيها في الولاد ما حلو. قالوا لو ان انا بقاوره او شيء بيلقيه بعدين بيجي لي بالقوه.
0: نعم.
1: انا استخدمت عقلي وقلت له خلاص امي وصلتنا وده يعني حسيت ان الولاد ما شاء الله عليه ناضج ويعرف يتصرف.
0: نعم. وايضا هناك نقطه معينه ايضا فندم انتصار والتي هي دور الاهل. يعني تلاحظين انه الابن ذهب وحكى لامه القصه ربما اشخاص اخرين غير متعودين. وهنا ايضا يكمن دور الاسره في انها او دور الوالدين يعني انهم لازم يا ابنائي تحكون لنا. لازم يعني نحن عشان نساعدكم في حل مشاكلكم.
1: هو احيانا الاهل يكونون يعني يعطون عيالهم التوعيات اذا احد مثلا قرب مش يكلموا تعال قول لي ايش اللي بيصير ايش ده. لكن بعض الاطفال يقول لك لا بروح بقول لابوه بيضربنا بكلم امي بتضربنا. يعني يجي يضطر انه يسكت لانه لو سكت بيكررها له ثاني مره وثالث مره وهو ساكت. يجي الا خلاص قد الاولاد قد التمث شاف الولاد طبعه ما هو ريض وضعه ما يقدر يجلس هيك ساعه تمسكه ايش فيك ايش ده يقول له بعدين فعل واحد اثنين ثلاثه
0: ما يقولون اهلنا اهل المكان الفاس في الراس ما يفيد
1: ما ينفع. وفي مره برضه قضيه حق التحرش صاحب يعني بنت تروح لين صاحب الصيد بنت صغيرة تروح لين صاحب الصيد يوصونها أهلها الظهر وده.
0: نعم.
1: وبدأ يعني أنه يسوي لها الحركة حق التحرش وده. لكن برضه نفس الحكاية البنت راحت وكلمت أمها أنه صاحب الصيد كان رواني حاجة وشي كده وجاءوا لعنده بلغوا وانكر أنها ما جات البنت عنده لكن في كاميرات وده وعرفنا أن البنت دخلت عنده في نفس الوقت وده وخدنا حقهم. لكني اتمنى يعني نصيحه لكل اهل انهم ينتبهوا لاولادهم ينتبهوا لبناتهم. اهم شيء تعلمت هذه السياكل الابناء ظهر النهار انت نايمه في بيتك وتفكين الاطفال في الشارع الظهر بقى صبوه ما حد بيشوفهم لا تخرجون اطفالكم في الظهر لا تخرجون اطفالكم بعد العشاء. يعني حاولوا انكم تحتون اولادكم داخل بيتكم يلعبون عندكم داخل او حتى انهم مزعجين عادي صابروهم صابروهم ولا يتعرضون للتحرش ولا يتعرضون للاغتصابات. هذا سبب الخلوة لما انتم تخلونهم في جوهم ما تسألون على اطفالكم فين
0: حتى يتحرون خارج المنزل
1: برا ضم ساعة واحد بالليل 12 واطفال برا الشارع ليش ليش وين دورك يا اب وين دورك يا ام هذا الطفل ايش انت تعبتي فيه خرجتيه. يعني يجي واحد من الشارع يحصل طفل يلعبه بهذه الدرجة او بنات صغار يهربوا من بيوتهم سبب الضغط النفسي داخل البيت او سبب التحرش الجنسي او سبب الاتصالات والرسائل الغير شرعيه. يعني تسمحوا لبناتكم لهذه الدرجه بنت معها جوال تراسل صاحبات خلاص تسع شلي الجوال وراقبي ايش كانت تسوي.
0: نعم.
1: تراسلت من احيانا في برامج مخفيه يعني امي عارفه هذه تشوفها قدامها دخلت ماشي فكي الشاشه وسع الشاشه شوفي البرامج المخفيه اللي معاها اللي تراسل من يعني لا تعطون ابنائكم التقى الزايده.
0: يمكن هي تشوف انه بنتها ستقول امي مش واثقه فيها تفتش جوالي
1: من غير حتى ما تدرى مش لازم تفتشين قدامها خلاص حط الجوال نام شيل الجوال
0: كلمه السر في الجوال
1: كلمه السر لا تخليه بنتك تسوي اي شيء رمز خلي الجوال مفتوح جوال بدون رمز حتى انت تقدرين تدخلين البرامج تدخلين ايش تراسل وتشوف مو عيب مش عيب انت كده حافظتي على بنتك حافظتي على شرفك وشرف بنتك. يعني لما انت سكتي لا اخاف انت تخاف تزعل مني تزعل ولا تجيب السمعه ولا تبهدل بنفسها وتضحي بنفسها علشان شخص ما يسوى. نتمنى انكم تحافظون على ابناتكم نتمنى انكم تحافظون على ابنائكم نتمنى انكم تحافظون على اسركم.
0: نعم.
1: وهذا إن شاء الله أنها تكون يعني مسموعة من أخته ومن أم ومن زوجة للمجتمع ولأبنائنا.

0: طبعا الحوار جدا يعني شيق معاك فندم, ونشكرك جدا. طبعا لازال معانا حديث في هذا الموضوع بإذن الله تعالى تكون لنا حلقات أخرى نتحدث فيها بالتفصيل. نشكرك جدا لاستضافتنا طبعا في مكتبك هنا في إدارة حماية الأسرة, وبإذن الله تعالى تكون لنا لقاءات أخرى زي ما قلت لك. الله يحفظك.
1: شكرا لكم على استضافتكم لنا ومجهودكم اللي جيتوا بها للمدة. وطبعا نحن نشكر قيادتنا الممثلة بالأمين عبد العزيز الجابري يعني اللي واقفوا معانا وساعدوا نحن في هذه الإجراءات اللي نحن نسويها, يعني عبر مساعدتهم هم ووقوفهم معنا لهذا الشيء ودعمهم المبذول.
0: الله يحفظك يا رب. إذن مستمعين الأفاضل وصلنا إلى ختام هذه الحلقة المهمة جدا. كنت معكم في الإعداد والتقديم آية محمد, وفي التنفيذ والإخراج أسامة جابر. حتى الملتقى الأسبوع القادم في موضوع مهم جديد, انتظرونا. إلى اللقاء.

ساخنة. ملفات ساخنة تديرها أسبوعيا آية محمد بن وبر، يخرجها هندسة صوتية أسامة عمر جابر.

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: أم عمر تعالي بشاورش. أم عمر شيش سمعيني وساكتة، فكي التلفزيون بالله عليش، فكي الريموت من يدش وتعالي.
1: هاتي وامعش،
0: بغيت بحكي لي الشغلة.
1: مشورة محزاء حكاية محشني. هاتي
0: أيوة، مشورة ومحزاء وحكاية. حدش تستهبلين.
1: لا لا لا صدق.
0: تعرفين بنت النخلة دلي زويها قبل رمضان؟ عرفتيها؟
1: ايوه يا خير بنية، ادب وزين، وعدها دارسة شيها محا ثانوية عام مكما.
0: ايوه هيدي اسمها غريب، غريب كده نيما نشوفه غريب.
1: ايوه
0: اسمها ليليان.
1: حتى انا مستغربة من الاسماء الغريبة اللي يجيبونها هيدا
0: ليليان.
1: منين ينبشونها؟ بقولش
0: اشتراني ني، بقولش بس دمه هي القصة حكتني اللي بغيت بحاكيش بها.
1: ما شاء الله آخر قصص هاتي.
0: بوها نقولش كان مزوي واحدة اسمها ليلى.
1: هو
0: تمام، غصبوه أهله وطلقها.
1: هو
0: المهم قولي لي طلقها، سمع كلامها وطلقها. اتزوي مرته اللي معود الحين. يوم جابت له البنية كان بغى بيسميها ليلى، تخيل.
1: بترشن
0: عادوا عادوا مطول في الأولية الكل. المهم قلت ليش وقف في وجهه، وأولها ممه قالت له سمها ليليان.
1: ايوه
0: وطرب لها، يعني طرب لها ليلى.
1: ايوه ومرته مسكينه عارفه بالقصه هيدي واللي بدت سكتت.
0: مرته مسكينه ذي دنوب على توها والله، يعني من بالله ليش بيصبر على خالك ما امه. المهم قالت هي وقالت تو بتو حر فيها يسميها الاسم اللي بغاه، ما لي دخل. بس ما هي القصة دي برضو اللي بغيت بحكيها لشي أم عمر.
1: اللوال القصة
0: محزات أنا.
1: ومن اللوال القصة هاتي.
0: أيوة البنية مسكينة مالها ذنب، دقت مع زوي ما يخاف ربه وأهله من نفس الطينة. عينته قليلي نفرت مرتين ويرجعونها، كل ما نفرت رجعوها يقولون له صبري وهذا بختش والصبر زين وعقب الصبر من رواه. المهم نحن ما عندنا بنات يطلقن، وصكوا على البنية بهود الكلام.
1: طيب وانت يا أم محمد في ده كله وهذا الراش بالقصة ده كلها؟
0: طيب بقول لشنية بس ني عارفتش انش كتومة يا
1: أم عمر. أيوة.
0: بتقولين لحد؟
1: أبدا
0: صدق؟
1: أبدا
0: تحلفي؟
1: والله ما أقول لحد.
0: خلاص ما شو قلتي؟ والله خلاص. البنية حصلتها مرة ني في المطراق.
1: أيوة.
0: ندري وين بعد مسكين. المهم السير كده وتكدد تدوخ، كلمتها ما شفت منها ني إلا يا عين صبي عيون تبكي تبوق دموعها تحكي قبل لسانها.
1: طيب ما يمكن شي وجعها، بطنها تاديها، راسها يديها بهالشي، لا تحكمين عليها الا من بكاها انها بهالشي تاني.
0: شفيني حاولت يا عمر لا يخفاش، حاولت نهديها وبتيتني وياها سحبلتها وبتينا الحديقة.
1: أيوة.
0: جلسنا بعيد من الناس، هناك المسكينة زقلت بالكلام كله. حكت لي لمان قالت مع ابغى شيء، قالت لي انها تعيش في جحيم، اهلها ما هم دارين بها ولا هم حاسين بها ولا شيء.
1: ربي يفرج كربتها يا ربي. ربي يفرج كربتها وكل من هكماها باللي فيه راح لها وضربها. بس وبتلقين لها اهلها عاجبهم عذابها، يشوفونها تتعذب ورايضين ماشي بهم.
0: نشوفيني قلت واه، قلت لها نبغت بكلم أهلها أصلا. وقلت لها قلت لها بغتيني نكلم أهلش؟ قالت لي كده وهي مفزوعة، لا لا لا يا خالة لا بالله عليش، لا لا بيادوني. قمتني قلت لها شوفي حد من أهلش قريب منش بيساعدش، خليني بيت الناس بعديني.
1: صح
0: حد من أهلش
1: صح، دخلتي بيقلبون عليها. طيب أيوة. وقالت ليش حد معها بيتمي معها بيسندها ولا بتتمي على طول مسكينك مدار الصبر؟
0: قالت لي هي جدها من بوبوها.
1: أيوة.
0: واحدة من عماتها دي لقات يحنون علي يخدم بخاطرها يمكن، ودي المهم قريبين لقلبها. قمتني قلت لها علاش بهم، خليهم يساعدونش، وانتم كما يلي معاكم بنيات يعانن وهن ساكتات مساكين الله مادبات يويدات ما يكلمن حد، شوية كذي عطفوا عليهن قربوا منهن
1: تفقدوهن
0: شوفوهم أمانة في رقابكم. وتقولين يا أم عمر
1: صح كلام الشيخ محمد، كلام في محله.

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

أعزائي المستمعي مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، كنتم قد استمعتم لبرنامج كلمتين. الآن تبقون مع محمد جمعة خان في أغنية حنانيك يا من سكنت حتى الساعة الثانية موعد نشرة الأخبار.

نظرها قد غفت شفتايا فكم قبلة فيه غبنا بها على سحرها قد غفت شفتايا.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء. نشرة الأخبار المسائية لهذا اليوم الأحد يقرأها محمد أحمد من الشيخ أبو بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه النشرة: رئيس مجلس القيادة يهنئ بل ينهي زيارة قصيرة إلى جمهورية جيبوتي. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يؤكد على ضرورة الاهتمام بالكادر التدريسي لجامعة حضرموت. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يشيد بالخدمات الطبية لمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بالمكلا. وزير التعليم الفني والتدريب المهني يطلع على سير الأداء الأكاديمي بكلية المجتمع بسيئون. واختتام فعاليات أسبوع المرور العربي بحضور الوكيل الجيلاني. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. أنهى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي زيارة قصيرة إلى العاصمة الجيبوتية للمشاركة في مراسم تنصيب أخيه فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجمهورية جيبوتي الشقيقة. وأجرى فخامة الرئيس على هامش الزيارة التي رافقه فيها عضو مجلس القيادة الفريق الركن محمود الصبيحي محادثات مع الرئيسين إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي والدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية للبحث في التطورات المحلية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد فخامة الرئيس على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع اليمن والبلدين والشعبين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وثمن رئيس مجلس القيادة المواقف الأخوية الصادقة لجمهورية جيبوتي قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب اليمني وتطلعاته في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال الأمن والاستقرار والسلام. هذا وكان قد التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في وقت سابق أخيه فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي للبحث في التطورات المحلية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بالخدمات الطبية والإنسانية التي يقدمها مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب، مؤكدا أن المركز أصبح صرحا طبيا مهما يستقبل المرضى من مختلف محافظات الجمهورية ويسهم في تخفيف معاناتهم وتوفير الرعاية التخصصية في أمراض وجراحات القلب. جاء ذلك خلال لقاء جمعه برئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية المشرف على المركز الأستاذ محمد عوض باشعيب الذي استعرض أبرز أنشطة وبرامج المركز وفي مقدمتها برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحات القلب الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى جانب المخيمات الطبية التي ينفذها المركز بدعم من الجهات الداعمة والشريكة. وأوضح باشعيب أن المركز يستضيف حاليا مخيم الطبيب الزائر لجراحة وقسطرة قلب الكبار، مشيرا إلى أن المركز تمكن منذ تأسيسه من إجراء أكثر من 20,000 عملية قلب مفتوح وتركيب دعامات وقساطر قلبية في إنجاز طبي يعكس مستوى الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها الكادر الطبي والفني بالمركز. وأضاف أن إدارة المركز تعمل على تطوير بنيته التحتية وتحديث الأجهزة والمعدات الطبية لمواكبة الاحتياج المتزايد للمرضى، لافتا إلى سعي المؤسسة لتوفير أحدث أجهزة الرنين المغناطيسي من إنتاج شركة فيليبس لخدمة مرضى القلب والفشل الكلوي مجانا، إلى جانب تنفيذ مشاريع صحية مستقبلية بالشراكة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والعديد من الجهات الداعمة. وعبر عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت عن اعتزازه بما حققه المركز من نجاحات طبية وإنسانية، مؤكدا أهمية التوسع في خدماته الصحية وزيادة ساعته السريرية بما يمكنه من استقبال أعداد أكبر من المرضى، مشيدا بالدور الكبير الذي يطلع به الطاقم الطبي والإداري في خدمة المرضى وإنقاذ الأرواح، مثمنا دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية للقطاع الصحي بالمحافظة واليمن عموما. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على ضرورة الاهتمام بالكادر التدريسي بجامعة حضرموت ورعاية أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بما يسهم في تعزيز العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والحفاظ على مكانة الجامعة العلمية. جاء ذلك خلال لقاء جمعه برئيس الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت الدكتور عبد العزيز بعشن وعدد من أعضاء النقابة، حيث جرى مناقشة أوضاع الكادر الأكاديمي والتحديات التي تواجه التعليم الجامعي وسبل تطوير البيئة التعليمية والأكاديمية بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على أهمية الحفاظ على جودة التعليم الجامعي وتطوير مخرجاته العلمية، مؤكدا أن الاستثمار الحقيقي يكمن في بناء الإنسان وتأهيل الكفاءات العلمية القادرة على خدمة المجتمع والإسهام في التنمية. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا المتعلقة بالتخصصات الجامعية التي تشهد عزوفا من قبل الطلاب وضرورة دراسة أسباب هذه الظاهرة ومعالجتها من خلال عقد مؤتمر علمي وأكاديمي تشارك فيه الجهات المختصة والكوادر الجامعية، وذلك للخروج برؤى وحلول تسهم في تعزيز الإقبال على تلك التخصصات وربطها باحتياجات سوق العمل. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالدور الذي تطلع به جامعة حضرموت في خدمة المجتمع وتأهيل الكوادر العلمية في مختلف المجالات. من جانبه عبر أعضاء نقابة هيئة التدريس عن تقديرهم لاهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بقضايا الجامعة والكادر الأكاديمي، مثمنين حرصه على دعم التعليم الجامعي والارتقاء بمستواه العلمي والمؤسسي. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على أوضاع مكتب الجمارك بساحل حضرموت وقوات خفر السواحل خلال لقاء مشترك جمعه بمدير عام مكتب الجمارك الأستاذ عمر باعيس وقائد قوات خفر السواحل العقيد عمر الصاعي. وناقش اللقاء سير العمل في المرافق والمنافذ الجمركية بالمحافظة وسبل تطوير الأداء الجمركي وتعزيز كفاءة العمل الإداري والرقابي إلى جانب معالجة الاختلالات وتصحيح أوجه القصور بما يسهم في رفع مستوى الإيرادات وتحسين الخدمات المقدمة في المنافذ. وأكد عضو مجلس القيادة رئاسي محافظ حضرموت أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بالعمل الجمركي، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة بما يضمن تسهيل الإجراءات وحماية المنافذ من أي تجاوزات أو أعمال تهريب، وبما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على موارد الدولة. كما تطرق اللقاء إلى مناقشة رؤية قوات خفر السواحل وخطط تطوير أدائها خلال المرحلة المقبلة واحتياجاتها من الزوارق والتجهيزات الحديثة التي تمكنها من تغطية المياه الإقليمية للمحافظة وتعزيز دورها في حماية السواحل وتأمين خطوط الملاحة البحرية ومكافحة أعمال التهريب والقرصنة. وأشار عضو مجلس القيادة رئاسي محافظ حضرموت إلى أهمية دعم قوات خفر السواحل وتمكينها من أداء مهامها الوطنية والأمنية لما تمثله من خط دفاع مهم في حماية الشريط الساحلي الطويل للمحافظة، مؤكدا حرص السلطة المحلية على تقديم أوجه الدعم الممكنة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركاء الداعمين. من جانبهما استعرض مدير مكتب الجمارك وقائد خفر السواحل أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل، مؤكدين استمرار الجهود لتعزيز مستوى الأداء ورفع الجاهزية بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار وخدمة المحافظة والوطن بشكل عام. ثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي التدخلات الإنسانية والتنموية التي تنفذها منظمة العون المباشر الكويتية في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة، مشيدا بدورها الفاعل في دعم القطاعات الحيوية وتخفيف معاناة المواطنين وتعزيز جهود التنمية والاستقرار بالمحافظات الشرقية. جاء ذلك خلال لقائه مدير مكتب المنظمة بمحور حضرموت الأستاذ عدلي باسيف، حيث استمع المحافظ إلى شرح حول المشاريع والبرامج التي تنفذها المنظمة خلال العام الجاري 26 والتي بلغت 20 مشروعا توزعت على قطاعات البيئة والصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والإغاثة الإنسانية. وأوضح باسيف أن المنظمة نفذت خلال العام الماضي 25 نحو 21 مشروعا، فيما بلغ عدد المشاريع المنفذة خلال العام 24 نحو 29 مشروع شملت محافظات حضرموت شبوة المهرة، واستهدفت دعم الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة والفئات الأكثر احتياجا. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية الشراكة مع المنظمات الإنسانية والتنموية، مشيرا إلى أن تدخلات منظمات العون بل منظمة العون المباشر أسهمت بشكل ملموس في دعم عدد من القطاعات الحيوية وتعزيز جهود السلطة المحلية في مواجهة التحديات الخدمية والإنسانية. التقى وزير التعليم الفني والتدريب المهني الأستاذ الدكتور أنور محمد كلشات المهري بعميد كلية المجتمع سيئون الدكتور فهمي شعبان فرارة، وذلك في إطار تعزيز التواصل المؤسسي ومتابعة سير الأداء الأكاديمي والإداري لكليات المجتمع واستعراض خطط التطوير المستقبلية. وخلال اللقاء استعرض الدكتور فرارة أبرز التقارير المتعلقة بالفترة السابقة وما شهدته الكلية من إنجازات وبرامج أكاديمية وتدريبية وأنشطة مجتمعية أسهمت في تعزيز حضور الكلية ودورها في خدمة المجتمع وتنمية المهارات المهنية والتقنية. وأكد عميد الكلية حرص قيادة الكلية على مواصلة مسار التطوير والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والتطبيقي بما يواكب احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية. من جهته عبر معالي الوزير كلشات عن سعادته بما تشهد كلية المجتمع سيئون من تقدم وتطور ملحوظ في مختلف الجوانب الأكاديمية والإدارية والمجتمعية. اختتمت بالمكلة اليوم فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، وفي حفل الختام ألقى الأستاذ حسن الجيلاني وكيل المحافظة كلمة نقل من خلال تحيات الأستاذ سالم الخنبشي عضو مجلس الرئاسة محافظ المحافظة للقيادات الأمنية والعسكرية بهذه المناسبة، مشيدا بالجهود التي بذلت وأنجاح فعاليات الأسبوع تحت شعار تمهل نحن في انتظارك، واصفا تلك الجهود بأنها تعكس رسالة عميقة لاحترام النظام وتحفظ الأرواح، مؤكدا دعم السلطة بالمحافظة للأجهزة الأمنية والمرورية في رفع الوعي المروري لدى المواطن وإسهامهم في إنجاح الأنشطة، مقدرا تقديرا عاليا جهود إدارة الأمن والمرور والجهات المشاركة والداعمة. كما ألقيت كلمتان من قبل العميد عبد العزيز الجابري مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت ومعمر المشيري مدير إدارة شرطة السير بالساحل، أشادت بنجاح فعاليات الأسبوع مثمنة دعم السلطة بالمحافظة لأنشطة وفعاليات الأسبوع، مؤكدين على ضرورة إنجاح الخطط والبرامج المرورية خلال الفترة القادمة. حضر الفعالية المدير العام لمديرية المكلة الأستاذ فياض بعامر. آخر خبر في هذه النشرة، دشنت بمطار الريان الدولي أمس أولى رحلات تفويج حجاج بيت الله الحرام للموسم الهجري 1447 هجرية والمتجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، وانطلقت الرحلة الأولى على متن طائرة الخطوط الجوية اليمنية بعد استكمال إجراءات السفر والتفويج بسهولة وانسيابية وسط أجواء إيمانية وتنظيمية مميزة وتوزيع عدد من الهدايا على المسافرين مع تقديم الفرق العاملة بالمطار التسهيلات والخدمات اللازمة لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى صالات المطار وحتى صعودهم إلى الطائرة. وفي تصريح صحفي أكد نائب مدير عام مطار ريان الدولي المهندس محفوظ أحمد محيفوظ أن إدارة المطار سخرت كافة الإمكانيات والطاقات الفنية والإدارية لإنجاح عملية تفويج الحجاج. وأوضح المهندس محفوظ أن مطار الريان الدولي يشهد هذا العام مستوى عال من الجاهزية التشغيلية والتنظيمية. من إذاعة المكلا قدمنا لكم النشرة الأخبارية المسائية الرئيسة لهذا اليوم الأحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المستمعون الأكارم، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون: تدشين أولى رحلات تفويج حجاج بيت الله الحرام من مطار الريان الدولي إلى جدة. نائب مدير عام مطار الريان الدولي يؤكد أن إدارة المطار سخرت كافة الإمكانيات والطاقات الفنية والإدارية لإنجاح عملية تفويج الحجاج. متابعات علي محمد عمرا. دشنت بمطار الريان الدولي أولى رحلات تفويج حجاج بيت الله الحرام للموسم الهجري 1447 هجرية والمتجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة. وانطلقت الرحلة الأولى على متن طائرة الخطوط الجوية اليمنية بعد استكمال إجراءات السفر والتفويج بسهولة وانسيابية وسط أجواء إيمانية وتنظيمية مميزة وتوزيع عدد من الهدايا على المسافرين مع تقديم الفرقة العاملة بالمطار التسهيلات والخدمات اللازمة لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى صالات المطار وحتى صعودهم إلى الطائرة. وفي تصريح صحفي أكد نائب مدير عام مطار الريان الدولي المهندس محفوظ أحمد محيفوظ أن إدارة المطار سخرت كافة الإمكانيات والطاقات الفنية والإدارية لإنجاح عملية تفويج الحجاج، مشيرا إلى أن الاستعدادات جرت مبكرا بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية والصحية والخدمية لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم بكل يسر وطمانينة. وأوضح المهندس محفوظ أن مطار الريان الدولي يشهد هذا العام مستوى عالي من الجاهزية التشغيلية والتنظيمية، مثمنا الدعم والرعاية التي يوليها عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ومعالي وزير النقل الأستاذ محسن حيدر العمري ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح سليم بن هيد، والتي أسهمت في إنجاح تدشين أولى رحلات الحج بما يعكس الصورة المشرفة للمطار وأبناء حضرموت في خدمة ضيوف الرحمن. وقال في تصريح خلال التدشين:
3: تم تدشين حملة تفويج حجاج بيت الله الحرام على هذا العام 1447 هجرية، والرحلة المغادرة من مطار الريان إلى مطار الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، وبتوصيات من القيادة السياسية ومحافظ محافظة حضرموت ومعالي وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، لقد أوصونا بتقديم الواجب تجاه أخواننا حجاج بيت الله. تم بمشاركة الأخوة في طواقم المطار المدني الجهات الأمنية المدنية والعسكرية والأمنية، تم تقديم هذه الهدايا البسيطة والتي تعبر عن خالص الشكر والمحبة والفرحة وإدخال البهجة والسرور إلى هؤلاء أخواننا حجاج بيت الله، وسائلين الله العلي الكبير أن يتقبل منهم وأن يعودوا إلى أرض الوطن سالمين وغانمين.
2: من جانبه أشار مدير محطة الخطوط الجوية اليمنية بمطار الريان الدولي حسين بن بريك إلى أن عدد الحجاج في أولى رحلات التفويج بلغ 141 حاجا، مؤكدا أن الخطوط الجوية اليمنية استكملت كافة الترتيبات الفنية والتشغيلية الخاصة بموسم الحج بما يضمن انتظام الرحلات وتقديم أفضل الخدمات للحجاج خلال رحلتي الذهاب والعودة. مستمعنا الكرام، متابعاتنا الإخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، في 32 دقيقة أنتم على موعد مع المجلة الرياضية من إعداد عبد الله السيود وتقديم محمد رويشد. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع أبو بكر سالم بالفاقي في أغنية حي الربوع. نتمنى لكم استماعا طيبا.

برؤية جديدة تعود لكم إذاعة المكلة بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية على موجات الاف ام 87.7 و 98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com. مع إذاعة المكلة استمع واستمتع.

0: أخي سائق الدراجة النارية، التنقل بين السيارات بتهور ليس مهارة بل انتحار. البس خوذتك، التزم بخطك لتبقى بأمان. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية. أخي سائق الدراجة النارية، على الدراجة لا يوجد هيكل يحميك سوى خوذتك والتزامك بآداب وقواعد السير. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
1: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج، يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

والروح الرياضية عشاق الرياضة وأخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من أعداد مجلتكم الأثيرية الأسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

0: على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة جميلة ملونة للمعلق المبدع الشاب بدر بامدهاف الذي خطف أنظار المتابعين الكرة اليمنية وخصوصا تعليقه لمباريات الدوري العام على قناة يمن شباب. نجم التعليق بدر بامدهاف قدم أسلوبا جذاب ومتميز في وصفه الرائع لسير المباريات ونال بذلك إعجاب وتقدير الجماهير الرياضية.
1: أحمد بحاش أحمد بحاش شوف الكرة شوف التسديدة على يمين الحارس ولكن عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى لصالح نادي الشعب حضرموت. تمشي كرة من عبود بن دحمان يرسل كرة طويلة لتذهب بين الأقدام بين لاعبي نادي التضامن والكرة تذهب إلى رمي التماس هناك تاريخ بين الفريقان هناك مباريات ومعارك بين الفريقان بين الشعب والتضامن ملاحم كروية تشهد لها الجماهير الحضرمية. ترجع كرة مرة أخرى بأقدام الحارس محمد أمان يمشي كرة لا تلعب بالنار والحكم ما يشير هل يرفع البطاقة الحمراء ولا يكتفي الصفراء الحكم يرفع البطاقة.
2: الأخبار
0: يواصل فريق لاعبي قدامى شعب حضرموت لكرة القدم تنفيذ تدريباته الأسبوعية المنتظمة في إطار الحفاظ على جاهزية اللاعبين وتعزيز روح الألفة والوفاء التي تجمع نجوم الزمن الجميل بالنادي. وقد أجرى الفريق حصة تدريبية جديدة على ملعب الفقيد حسين المنهالي بمنشأة النادي وسط حضور مميز وكبير من اللاعبين القدامى الذين حرصوا على المشاركة وجرت التدريبات بقيادة الكابتن أديب باكرمان.

في لفتة وفاء رائعة تجسد معاني التقدير لنجوم الزمن الجميل، كرمت مؤسسة الفقيد الكابتن علي عثمان العمودي برئاسة المهندس علاء علي العمودي، كرمت صخرة الدفاع وأحد أبرز نجوم الكرة الحضرمية سابقا الكابتن أحمد باشطح حميدي، وذلك بمناسبة الذكرى 6 لرحيل الفقيد الكابتن علي عثمان العمودي. وجه هذا التكريم تقديرا للمكانة الرياضية الكبيرة التي يحظى بها الكابتن حميدي باشطح، كونه أحد النجوم الذين عاصروا الفقيد علي عثمان داخل المستطيل الأخضر وزاملوه في صفوف منتخب حضرموت، إلى جانب ما جمعهما من علاقة صداقة متينة ومواقف أخوية وتبادل الزيارات على مدى سنوات طويلة. ويعد هذا التكريم امتدادا لنهج المؤسسة في الوفاء لرفاق درب الفقيد علي عثمان واستحضار مسيرته الرياضية والإنسانية التي تركت أثرا جميلا في الوسط الرياضي الحضر.

0: هذا الكابتن والمدرب الشهير جواد يسلم باعقبة نسخة من كتابه الرياضي الجميل الذي حمل عنوان مشواري أنا. أهدى نسخة من هذا الكتاب لكل من المدير العام لمديرية مدينة المكلا فياض فرج بعامر، وإلى الكابتن حسن صالح مسجدي المدير العام لمكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت، وإلى الأستاذ أنور عوض الجعيدي المدير العام لمكتب المالية رئيس نادي المكلا الرياضي. ويتحدث الكتاب عن المشوار الرياضي والتدريبي للكابتن جواد باعقبة. في صفقة اعتبرت من العيار الثقيل، نجحت إدارة نادي المكلا في التعاقد مع الكابتن وضاح أنور حارس منتخبنا الوطني للناشئين والشباب، أبرز المواهب الشابة في حراسة المرمى على مستوى اليمن. وقع نادي نصر بروم رسميا عقدا مع اللاعب محسن بابصر لتعزيز صفوف الفريق في تصفيات الدرجة الثالثة.
1: إلى صالح يابك، إلى النخبي، إلى صالح الجهوري، يلا صالح الجهوري بنشوف حسناتك، صالح فيها وماشي فيها إلى منطقة الجزاء في المربع 2 وعليها طويلة إلى أمام الجول وترجع من فرق العرضة وفي دربك يا أمام فريق الجاز يا حسن.
2: نجوم في سماء الكرة الحضرمية.
3: في آخر دقيقة من المباراة، في آخر دقيقة الثنائي الخطير، الثنائي الخطير فرج وعبد الله عاملينها، عاملين الهدف القاتل. هاتوا خذ، واحد اثنين واحد اثنين.
0: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، الآن نقدم لكم هذا اللقاء الأرشيفي الذي أجراه الزميل غالب محمد بافطهم مع نجم حضرموت الكابتن صالح محمد حسين بالأحمر.
4: صالح محمد حسن بالأحمر أبو سمير، من مواليد 1947، مواليد غيل بوزير، حالي اسماعيل متزوج، ولي عندي 5 أو 2 شباب كبار كلهم، أحدهم توفي كان حارس مرمى الأهلي،
5: نعم
4: صبري صالح بالأحمر. الحمد لله علاقتي بكرة القدم طبعا في الحواري، شغلت الحواري هذا كل الناس مطروقة يعني هذا أيوة، وثم المدرسة، بعدين في المدرسة الوسطى اللي هي صولت، وفي هذا الآونة والفترة مرست في هذه
5: المدرسة،
4: في المدرسة أيوة. وبعدها طبعا خرجنا من دار المعلمين واستقطبني اللاعب والاب ممكن نقول اللي هو سالم عبد الرحيم مجمع، واخذني الى النادي، نادي الشباب الغيل، ومن ثم تدرجت في المراتب الرياضيه واستمرينا حتى وصل الاخ محمد طه الدقيل وتمرست عليها، واستمرت المباريات والانشطه الرياضيه في هذه الفتره.
5: طيب بداياتك مع الناشئين او الشباب في فريق الشباب وحتى الفريق الاول، ما هو المركز اللي كنت تلعب فيه؟
4: في المركز اللي كنت العب فيه اللي هو وسط الملعب،
5: خط الوسط،
4: وظليت خط الوسط حتى صرت كابتن للفريق الاهلي عند ذهاب الاخ عمارو الى السعوديه،
5: وهو سافر الى السعوديه وانت حليت محله في كقائد للفريق.
4: انا كنت قائد للفريق بوجوده طبعا، بوجود عمارو اختارني المدرب، قد شاف ميزات معينه الكابتن الفريق.
5: طيب استمرت في خط الوسط حتى نهايه مشوارك الرياضي او غيرت؟
4: لا استمريت في مش حتى نهايه المشوار الرياضي، ولكن تأخرت إلى مدافع متقدم عندما وصل لاعب محمد مفتاح من شحير، كان انضم إلى فريق الأهلي هنا. أيوة.
5: طيب هل اصحابك من خط الوسط إلى مدافع المتقدم كان بطلب من المدرب، أو أنه أنت فضلت أنه تترك هذا المركز في الوسط لهذا اللاعب القادم من مشحير؟
4: كان بطلب المدرب نفسه، المدرب خط الدفاع كان بحاجة إلى رفق، تأخرت ووضع هو محمد المفتاح في الوسط. برضو كان الأخ المرحوم عمار العبد الحمام كان هو عندنا في الوسط.
5: طيب أنت أبدعت في خط دفاع كمدافع متقدم، من الزملاء اللي كان معك في خط الدفاع وكنت ارتاح انك تلعب معهم
4: في خط الدفاع؟ كنت ارتاح للاخ برضه هو المرحوم عمر العبد الامام، ما ارتاح له برضه نفسي، هو اللي خلي اعطانا النفع الى الامام بالنسبه حتى انه اشاد بي في يوم الايام الاخ صالح الناخبي هو المرحوم
5: حكم
4: ايوه كان حكم اجروا معه مقابله وكان اشاد بي موجود وموثق انا عندنا. ايوه
5: طيب كابتن صالح، احسن مباراه لعبتها مع نادي الشباب؟
4: احسن مباراه لعبتها واذكرها تماما اللي هي مباراه مع كوكب الشحر.
6: متى هذه بالضبط تقريبا؟
4: في السبعينات،
6: في بدايه السبعينات
4: هكذا بالضبط. ايوه بصراحه اذكرها يعني في اي مقابله وفي اي جلسه اذكرها، لانه كانت مباراه حاسمه وبالفعل جهود حق سنه ونص يعني بتاخذ الكاس. اذا تعادلنا حتى مع
6: الكوكب
4: بناخذ الكاس نحن. الكوكب هدفوا فينا الصواب الاولى، ولكن الحمد لله كان العكس من اخ نصيب وثبتها في ذاك. كان قدامنا بغزال، ابو البغزال وذا ثبته ونصيب يقول لي ثرو هكذا. كان عفوا كان خالد نصيب يرسل الكرة، خالد بن هوام مرحوم
6: مرت
4: الكرة وجاب الإصابة وصاح يقول لي أحسن لاعب في وقت اللي كانت مشدود الأعصاب كانت، وبهذا نل الكاس تعادل بعد المباراة. كانت مباراة لتسليم كاس اثنين
5: يعني هذه أحسن مباراة لعبتها وكانت أمام كوكب الشحر. طيب كابتن صالح، وأنت كلاعب سواء كان في الشباب او في الاهلي لعبت مباريات مع فرق اخرى من المكلا او من الشحر، من اللاعبين اللي كانوا في الفرق الاخرى كانوا يلفتون انتباهك وترتاح لما تشاهدهم يلعبون؟
4: نعم والله ارتاح للجحوشي، هذا محمد حسين الجحوشي،
6: هذا كان مع
4: لاعب خلوق مع الشباب، وبرضه نفس الشيء من المكلا عمر سويد.
6: نعم
4: اذكره يعني
6: ايوه.
5: طيب صالح، لعبت مع الشباب ومع الاهلي، يعني من المدرب اللي ممكن تقول عنه انه فعلا هذا المدرب ابرز موهبه صالح بالاحمر؟
4: والله لا منافس الاخ المغترب هذا اللي هو محمد طه الدقيق. ايوه نعم يعني نعم والله
6: يعني هو ابرز كثير،
4: ابرز كثير مش كثير برضو، حتى ابرز الاخ عمر العبد الهوان المرحوم هذا كان ما يلعب الخارص ما يلعب كره، ابرزه وخلاه يكون من افضل المدافعين كان في جزائر.
5: طيب كابتن صالح، لما تكون انت في خط الدفاع من المهاجمين اللي تحسب لهم حساب؟
4: نعم لاعب الشعب اللي هو علي محمد الكثيري اللي هو انا درسته طبعا.
6: نعم
4: في مباراه من المباريات كنت لاعب متقدم وكان سريع اسرع، فلما لف الكره علي ويجي يقول لي خب معي يا استاذ خب يعني، وكان سريع حتى انه في اذاعه المكلا في ذاك الليله كان قال دفاع الغيل كان شوارع
6: امام مهاجم الشعب.
4: ايوه.
5: طيب لو طلبنا منك ان تضع ثلاثه حكام يعني حكم واثنين مساعدين لاداره مباراه، من تختار من الحكام؟
4: احمد محمد الفردي كحكم في الخط بن عمر،
6: احمد
4: بن عمر، والخط الثاني ممكن نرتاح باكيلي
6: سالم
4: باكيلي.
5: نعم يعني هذا الحكام انت كنت ترتاح لهم يعني. نعم. طيب انت في خط الدفاع في اثناء مشاهدتك لاي مباراه، مباراه تشاهدها بين فريقين، هل تركز على خط الدفاع ام على خط الوسط في الفريقين؟
4: والله ركز اكثر شيء الخط الدفاع.
5: نعم.
4: لان اخر حلقه.
5: طيب من المدافعين اللي فعلا كنت معجبهم في الفرق الاخرى؟
4: طبعا تعاقبوا عده مدافعين.
6: نعم.
4: يعني من ناحيه شخصياتهم ومن ناحيه كنترولهم في اللعب وهكذا. بغزال هذا كان ممتاز جدا
6: مع كوكب الشحر.
4: كوكب الشحر المكلا اذكر يحيى بن الحاج
6: ايوه
4: الوحده يسلم صالح
6: مع الوحده ايضا
4: مع الشعب ايوه حسام صالح.
5: طيب كابتن صالح، في اثناء مباريات مثل خطة مع نادي الاهلي او مع نادي الشباب، في بعض لاعبين كنت تتمنى انهم يلعبون مع فريقك انت؟
4: محمد حسين الجحوشي
5: هذا اللاعب اللي ترتاح
4: له. ارتاح له كثير جدا.
5: طيب موقف طريف حصل لك في حصل الكابتن صالح في الملعب، هل تتذكر شيء موقف طريف؟
4: ايوه نعم، في مرة من المرات كان الوالد، كان والدي كان بيشاهد المباراة الله يرحمه.
5: الله يرحمه.
4: وبعدين سقطت آخر المباراة بعد صفارة النهاية، سقطت في الملعب كذا علشان ارتاح، وكان والدي كان يشاهد مع المرحوم عباد الغريب واحد.
5: نعم هذا كان مع الوحدة.
4: مع الوحدة
5: نكلم.
4: ايوه في المدرجات. بعدين يقول له روح اشتم الوالد، يقول له روح شوف ابنك وين ما ذا. فجو تو راح قام تو وضرب الغريب ضربه المرحوم، كلهم مرحوم الله يرحمهم ضربوه، ونضر الوالد لجماعه الغيل، لان الغريب كان قلت كان ممكن يشله ويرميه. فمن هذا برضو الاتحاد الكره اصدر عقوبه على اساس عدم دخول الملعب ودهم كذا.
5: طيب بعد المشوار هذا كله متى تركت كره القدم؟
4: تركت كره القدم بصراحه وانا كنت قادر على العطاء اول حاجه، ولكن بحكم مقوله تقول رياضيه يجب اللاعب يترك الكره قبل ما تتركه، ده افضل. وبالفعل تركت الكره في 14 اكتوبر عام 1979.
5: 79
4: ايوه.
5: طيب هل عملك اعتزال؟
4: الحمد لله كان اعتزال موفق، كان في مكلا في مباراه مع فريق المكلا، كانت النتيجه لصالحنا 2.
7: يا ناس هنوا وارفعوا

0: اسهل وارفعوا العلم للاهلي له يفقدوا
1: في الملعب. هذه اللحظات ايها الاخوة ايتها الاخوات، ضربة البداية من نصيب فريق اهلي الغيل الذي يلعب بالزي الابيض ويمثله في هذه المباراة جمال سعيد مسهور حارس المرمى، احمد باشط، علي سالم خنبري، عوض سالم المطملي، عبد الرحمن باشكيل، عمر بن همام، محمد سعيد مفتاح، سعيد عمر باشط، علي عمر بن همام، عبد الله بعامر، فرق بعامر، عبد الله بعامر، وهو من اللاعبين المشهورين في بلادنا وقد كان لاعبا في الفريق الوطني لسنوات عديده. سرعة عالية داخل منطقة، الله الله، لولا سرعة عادل اسماعيل في الانقباض على الكرة كان ممكن يكون هدف من ضربة رأس لصالح فريق الاهلي، لكن عادل طالع ويلعبها سريعة. طلع عامر شو بيتحرك في كل مكان، يلعبها حلوة حلوة حلوة الباصات، وتمريرة رائعة وخطيرة باصات داخل منطقة الجزاء. الله الله
2: الله، اول اهداف المباراة اهلي الغيل، فرق عامر بيسجل من تمريرة رائعة من عبد الله بعامر،
1: تلتعب هاتو خوفين من بعامر، وبعامر الكبير يلعبها حلوة لبين همام، واجمل فريق الاهلي يلعبها في العكس. الله، كرات خطيرة بيتناقلها، المفروض يلعبها لسعيد، سعيد داخل باتجاه منطقة الجزاء بيسجل. الله الله الله الله الله الله
2: الله،
1: عبد الله واخر فرصه ثانيه خطيره. الله الله الله الله الله

0: جرت الأسبوع الماضي الجولة الثانية من مباريات دوري الدرجة الأولى اليمني لكرة القدم، وقد أسفرت نتائج المباريات عن فوز وحدة صنعاء على شباب البيضاء بهدفين دون مقابل، وتغلب نادي العروبة بهدفين لهدف على أهل صنعاء، بينما تعادل السد من مأرب مع اليرموك من صنعاء بهدف لهدف، والتعادل السلبي أسفرت عنه مباراة اتحاد إب مع هلال الحديدة. استطاع فحمان أبين من كسب 3 نقاط ثمينة من سلام الغرفة عندما فاز عليه بهدفين نظيفين. وفي المكلا وعلى ملعب الفقيد برادم وفي مباراة جماهيرية جميلة، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشعب حضرموت فوزا ثمينا ومستحقا على جاره تضامن حضرموت بهدف دون رد في مواجهة الديربي المكلاوي التي جمعتهما عصر الجمعة الماضية على ملعب الفقيد برادم ضمن منافسات الجولة الثانية.
1: الله أكبر، الله أكبر.

إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأعزاء، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. أما الآن أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، نستكمل وياكم ما تبقى من برنامج

الحكم حيدر أسلم بنجاح داخل الشباك مانحا فريقه هدف الفوز. وقد رفع شعب حضرموت رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين محافظا على صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد التضامن عند 3 نقاط. أدار اللقاء طاقم تحكيمي مكون من أمين ردمان حكما للساحة، وساعده ياسر قاسم مساعدا أول، وفواز النقيب مساعدا ثانيا، وعلي الخلاقي حكما رابعا، فيما راقب المباراة قرزي الزبيري والدولي حسين شقران مراقبا للحكام، وأنور الرباكي مراقب الفرع.

عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب من سيئون تابع الزميل جمعان دويل مباراة الاتحاد والمكلا، وإليكم أبرز ما كتبه عن المباراة. حقق فريق المكلا لكرة القدم فوزا صعبا وثمينا على مستضيفه اتحاد حضرموت بهدف في الجولة الثانية من ذهاب الدوري العام لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2025-2026 في المباراة التي جمعتهما عصر الجمعة الموافق 8 مايو الجاري على أرضية استاد سيئون الأولمبي. وجاء هدف نادي المكلا في شوط المباراة الثاني في الدقيقة 58 برأسية مهاجمه اللاعب أكرم جوبح، بعدما استقبل كرة ثابتة من منتصف ملعب الاتحاد من الجهة اليسرى للمرمى. التعبت الكرة في العمق الدفاعي للاتحاد ليرتقي لها جوبح الغير مراقب ويسددها برأسية جميلة إلى شباك الاتحاد، معلنة هدف الفوز الوحيد في المباراة. رفع المكلا رصيده إلى 6 نقاط، فيما بقي رصيد اتحاد حضرموت خالي من النقاط. أدار المباراة في الساحة الحكم محمود ياسين، وساعده على الخطوط مساعد أول الحكم سامح إسماعيل، ومساعد ثاني الحكم عبدالله العزاني، والحكم الرابع عبداللطيف باجبير. راقب المباراة إداريا الكابتن حسين نعوم، ومقيما الحكام شكري باشعيب، ومراقب فرع خالد بدرس.

0: وبختام الجولة الثانية من الدوري اليمني، يتصدر شعب حضرموت البطولة بست نقاط بفارق الأهداف عن العروبة والمكلا، ثم يأتي السد من مأرب رابعا برصيد 4 نقاط.
1: الأخبار العربية والعالمية.
0: فاز اتحاد الجزائر على ضيفه الزمالك المصري بهدف دون رد في ذهاب بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. جدد مانشستر سيتي حظوظه وأمله بالفوز ببطولة الدوري الإنجليزي بعد فوزه على برينتفورد بثلاثية نظيفة. ينتظر عشاق الرياضة في المعمورة الأحد 10 مايو كلاسيكو العالم بين برشلونة وريال مدريد في قمة كروية قد تكون حاسمة لبرشلونة في التتويج باللقب، إذ يكفيه التعادل ليعلن نفسه رسميا بطلا للدوري الإسباني. وستقام المباراة في ملعب الكامب نو الجديد معقل برشلونة الذي يدخل المباراة بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد. وسيغيب عن برشلونة نجمه الأول لامين يامال ورافينيا الذي قد يشارك في المباراة بعد عودته من الإصابة. أما ريال مدريد فتعصف به عدد من المشاكل، منها خروج الريال من الموسم ببطولة صفرية، والصراع الذي حاصر

0: طلع في غرفة الملابس بين تشاوميني وفالفيردي الذي انتهى بنقل فالفيردي إلى المشفى ومعاقبة النادي بتغريم كل لاعب 500,000 يورو. لكن لدى ريال مدريد مجموعة من اللاعبين الذين باستطاعتهم قلب الطاولة عن برشلونة، أبرزهم فينيسيوس وأمبامبي. هذا وفي حالة فوز أو تعادل برشلونة، فسيكون أول تتويج له أمام ريال مدريد لإعلانه بطلا للدوري الإسباني. على العموم الكلاسيكو يعتبر بطولة بحد ذاته لا يعترف بالأزمات والمشاكل التي تحصل بين الناديين. أبرز مباريات الأحد 10 مايو، وستهام مع أرسنال في 36 دقيقة مساء، باريس سان جيرمان مع بريست في 10 مساء، كلاسيكو العالم بين برشلونة وريال مدريد في 10 مساء. وبالروح الرياضية عشاق رياضة وإخوتنا الشباب، نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية. لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبدالله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رويشد. إلى اللقاء.
1: تمريرة بينية، نقلة بعد ذلك من الطرف الأيسر، فارة راح، فارة قدم، فارة سخيليا من أجل هدف أول، فرصة لباريس، خطيرة تاتي عرضية، الله في نفس الملعب، من أجل هدف أول، من أجل كرة عودة، تصل هذه الكرة في وسط الملعب، تمريرة لألفونسو، ديفيس من هذا المكان، هاري كين، والتصويب على هدف، نعم، هبت رياح بافاريا في اللحظات المستحيلة، في الدقائق المستحيلة.
2: يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشد. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

0: أجهزة الإعلام ووسائله المسموعة والمرئية والمقروءة معنية برفع مستوى المستمع والمشاهد والقارئ، لا لإخباره وإمتاعه فحسب.
1: وعليها أولا وأخيرا الارتفاع بأذواق الناس وتوسيع مداركهم.
0: ومن هذا المنطلق يسعى برنامجنا هذا إلى تقديم كل ما يمتع ويفيد من طارف وتلييد.
1: من التراث الأدبي العربي
0: بيت وخبر.
1: برنامج أسبوعي
0: من إعداد وتقديم عمر محفوظ باني.
2: المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد.

قال الشاعر: كفى حزنا أن تردي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا. هذا البيت للشاعر أبي محجن الثقفي، واسمه عبد الله بن حبيب بن عمرو، من بني ثقيف من الطائف، وأبو محجن من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، وهو شاعر فارس شجاع معدود من أولي البأس والنجدة، وكان من المعاقرين للخمر المحدودين في شربها. ولما حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم الطائفة سنة 8 للهجرة دافع أبو محجن عنها، فلما أسلم أهلها في السنة الثانية أسلم أبو محجن مع من أسلم، ولكنه لم يترك شرب الخمر، فأقام عمر رضي الله عنه الحد عليه مرارا. ومما يروى عن علي بن سليمان الأخفش عن محمد بن الحسن الأحول عن ابن الأعرابي عن المفضل قال: لما كثر شرب أبي محجن الخمر وأقام عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد مرارا وهو لا ينتهي، نفاه إلى جزيرة في البحر يقال لها حضوضة، وبعث معه حرسيا يقال له ابن جهراء، فهرب أبو محجن منه على ساحل البحر ولحق بسعد بن أبي وقاص، وقال في ذلك شعرا يذكر هربه من ابن جهراء. ويبدو أن أبا محجن والمحجن والمحجنة العصا المعوجة، وقال الجوهري: المحجن عصا معقفة الرأس كالصولجان. ولعل الشاعر كني بأبي محجن لحمله عصا معوجة كالصولجان. ويبدو أنه ذهب في الجهاد إلى فارس فتوفي نحو سنة 28 هجرية في أيام الخليفة عثمان رضي الله عنه. وأبو محجن شاعر مخضرم مقل، وأغراض شعره تدور حول الخمر والمدح والفخر والحماسة.

ولهذا البيت خبر يروى وقصة جرت لأبي محجن في يوم من أيام القادسية يقال له يوم إرماث، وأيام القادسية المشهورة يوم أغواث ويوم أرماث ويوم الكتائب، وخبر أبي محجن يرتبط بيوم أرماث. فمما يروى أنه لما كان يوم الكتائب اقتتل المسلمون والفرس منذ أصبحوا إلى أن انتصف النهار، فلما غابت الشمس تزاحف الناس فاقتتلوا حتى انتصف الليل، فلما انتصف الليل تحاجز الناس وبات المسلمون ينتمون لدن أمسوا أي ينتسبون إلى قبائلهم. وسمع ذلك سعد فاستلقى لينام وقال لبعض من عنده: إن تم الناس على الانتماء فلا توقظني، فإنهم أقوياء على عدوهم، وإن سكتوا وسكت العدو فلا تنبهني، فإنهم على السواء، وإن سمعت العدو ينتمون وهؤلاء سكوت فأنبهني، فإن انتماء العدو من السوء. فلما اشتد القتال في تلك الليلة وكان أبو محجن قد حبسه سعد وقيده في القصر، صعد أبو محجن إلى سعد يستعفيه ويستقيله فزجره ورده، فنزل فأتى سلمى بنت أبي حفصة فقال: يا بنت أبي حفصة، هل لك إلى خير؟ قالت: وما ذاك؟ قال: تخلين عني وتعيرينني البلقاء فرس سعد، فلله علي إن سلمني الله أن أرجع إليك حتى تضعي رجلي في قيدي. فقالت: وما أنا وذاك؟ فرجع أبو محجن يرسف في قيوده وقال قصيدته التي منها ذلك البيت، وفيها يقول: كفى حزنا أن تردي الخيل بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عناني الحديد وغلقت مصاريع من دوني تصم المناديا، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة، فقد تركوني واحدا لا أخاليا، وقد شف جسمي أنني كل شارق أعالج كبلا مصمة قد برانيا، فلله دري يوم أترك موثقا، وتذهل عني أسرتي ورجاليا، حبيسا عن الحرب العواني وقد بدت، وإعمال غيري يوم ذاك العواليا، ولله عهد لا أخيس بعهده، لئن فرجت ألا أزور الحوانيا.

ومما يروى أن سلمى بعد أن سمعت الشعر تأثرت به وعلمت رغبته الصادقة في المشاركة في القتال، فقالت له: إني قد استخرت الله تعالى ورضيت بعهدك، فأطلقته وقالت: أما الفرس فلا أعيرها، ورجعت إلى بيتها. فاقتاد أبو محجن الفرس وأخرجها من باب القصر الذي يلي الخندق فركبها، ثم دب عليها حتى إذا كان بحيال الميمنة، وأضاء النهار وتصادف الناس، كبر ثم حمل على ميسرة القوم فلعب برمحه وسلاحه بين الصفين، ثم رجع من خلف المسلمين إلى القلب فبدر أمام الناس، فحمل على القوم يلعب بين الصفين برمحه وسلاحه، فعجب الناس منه وهم لا يعرفونه ولم يروه بالأمس. فقال بعض القوم: هذا من أوائل أصحاب هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، أو هاشم نفسه. وجعل سعد يقول وهو مشرف ينظر: الطعن طعن أبي محجن، والضبر ضبر البلقاء، ولولا محبس أبي محجن لقلت هذا أبو محجن وهذه البلقاء. فلم يزل يقاتل حتى انتصف الليل، فتحاجز أهل العسكرين وعاد أبو محجن إلى القصر، فوضع دابته في مكانها وأعاد رجليه في القيد، وأنشأ يقول: لقد علم الثقيف غير فخر بأننا نحن أكرمهم سيوفا وأكثرهم ذروعا سابغات، وأصبرهم إذا كرهوا الوقوف، وأنا رفدهم في كل يوم، فإن جحدوا فسل بهم عريفا، وليلة قادس لم يشعروا بي ولم أشعر بمخرجي الزحوفا، فإن أحبس فقد عرفوا بلائي، وإن أطلق أجرعهم حتوفا. فقالت له سلمى: يا أبا محجن، في أي شيء حبسك هذا الرجل؟ قال: أم والله ما حبسني بحرام أكلته ولا شربته، ولكني صاحب شراب في الجاهلية، وأنا امرؤ شاعر يدب الشعر على لساني، يبعثه علي شفتي أحيانا فيساء لذلك ثنائي، ولذلك حبسني، لأنني قلت: إذا مت فادفني إلى أصل كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات، فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. وكانت سلمى مغاضبة لسعد عشية أرماث، حتى إذا أصبحت أتته وصالحته وأخبرته خبرها وخبر أبي محجن، فدعا به فأطلقه وقال: اذهب، فما أنا مؤاخذك بشيء تقوله حتى تفعله. فقال أبو محجن: لا جرم والله، لا أجيب لساني إلى صفة قبيح أبدا. ومن طريف ما يروى أن أبا محجن قد ترك الخمر، تركها امتثالا لأمر الله عز وجل وتمسكا بتعاليم دينه الإسلامي الحنيف. وقد قال في تركه الخمر شعرا، قال: رأيت الخمر صالحة وفيها مناقب تهلك الرجل الحليم، فلا والله أشربها حياتي ولا أسقي بها أبدا نديما.

0: المستمعون الأعزاء، شكرا وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.
1: من التراث الأدبي العربي
2: بيت وخبر.
1: برنامج أسبوعي
2: من إعداد وتقديم عمر محفوظ باني.

0: لا، ايه اللي بتقوليه ده؟
1: بقول اللي لازم يحصل.
0: انا اقف قدام طارق وانا بالهدوم دي والالوان ماليه وشي؟
1: صدقني لو نجحت في اللي انا بقولك عليه ده، لو قدرت تقنع طارق بفنك هتكسبه طول العمر، هيبقى ابنك لوحدك، محدش هيشاركك فيه. الفرصة قدامك يا ربيع، ما تضيعهاش، طلع كل اللي جواك واكسب ابنك.
0: معاك حق، معاك حق يا طعمة. ابني لازم يعرف حقيقة، ابني لازم يبقى فخور بأبوه وشغلة أبوه، ابني مش لازم يحس انه أقل من ولاد الناس. طعمة، أنا هطلع له، هقف قدامه، هعمل المستحيل اللي طول عمري ما عملتوش واللي ما حلمتش اني اعمله، علشان حاجه واحده بس، اني اشيل الدمعه من على خد طارق واحط على شفايفه ابتسامه.
2: عمار فين؟ مين اللي جاي مع طنط تام
0: ده؟ ده يبقى
2: البليتش اللي معاها ده، يبقى بابا.
0: يا طارق، أنا
2: اللي ملون وشه ده يبقى بابا.
0: ايوه يا طارق، ايوه انا بابا.
2: هو يا طنط، هو يا عم عرفان. ضحكت علي، قلت لي انك بطل.
0: طارق، انا مش هقول لك حاجه، لكن مش طالب منك غير حاجه واحده بس، انسى كل حاجه حواليك وبص لي يا طارق، بص لي كويس وشوف اللي هعمله، شوف ايه اللي هعمله علشانك.
2: بابا، هاي يا بابا. برافو يا بابا.

0: طارق.
1: اهلا وسهلا يا ست، اتفضلي.
0: انت ازاي يا ولد تهرب من البيت؟
1: انا ما هربتش يا ست، انا جيت بيت بابا.
0: ايه؟ بيت مين؟
1: بيت بابا. البلياتشو.
0: طارق انا ما اقصدش.
2: انت خدمتيني اكبر خدمه يا رحمه هانم.
0: انا
2: شلت الجدار اللي كان ممكن يبعدني عن ابني.
0: يعني ايه؟
2: يعني خلاص طارق عرف انا مين وبشتغل ايه، ومفيش داعي ابعده عن حياتي، لان ما بقاش في حاجه عايز اخبيها عنه. عرف المستخبي ورضي بيه.
0: رضي ان ابوه بلياتشو
1: فنان يا ست؟
0: شحات، مش هيقدر يعيشك العيشه اللي هتعيشها معايا.
1: انا مش عايز غير حاجه واحده، اني لما اصحى من النوم وانده لبابا اسمعه وهو بيرد علي.
2: هتسمعني يا طارق يا حبيبي، هتسمعني كل ليله وكل ساعه وكل يوم. سمعت بنفسك يا لبيبه؟
3: والله ما انا عارفه اقول لك ايه يا عرفان.
4: هتقولي ايه يا ست لبيبه؟ هو معقول اتخطب لعرفان بجد؟
2: ايه بقى يعني، ما ينفعش ولا ايه؟
3: عرفان.
2: حاضر حاضر، هحترم نفسي. خلاص اهو خلاص.
4: عرفان زي اخويا، وانا بس طلبت منه يعمل كده عشان ربيع يغير ويتنحرر ويخطبني.
2: عشان الولد
4: بالظبط، عشان طارق لا اكثر لا اقل، خصوصا بعد ما ساب بيت جدته وقعد على طول مع باباه. هيبقى محتاج اللي يشرف عليه ويشرف على تربيته ويراعيه، وطبعا ربيع مش فضيله.
3: وحتى لو فضيله، من امتى الربايه كانت شغله الرجاله؟
2: حلاوتك انت يا مدرسه.
4: يعني خلاص انت موافقه يا لبيبه نعمل كده؟
3: ومستعده اساعدكم كمان.
4: هايله هايله. عارفه بقى انت ممكن تعملي ايه؟ تروحي لربيع تسوتيله وتلطميله وتقوليله ان عرفان عايز يجيب لك دره، وانه بصفته صاحبه لازم ينصحه يبعد عني لا اكثر لا اقل.
2: وحينصحني، وانا طبعا مش هتنصح لاني بحبها.
3: ايه
4: ده؟ حسب الخطه. ده حسب الخطه يا استلبيبه، حسب الخطه.
2: روى دمك وتاخلي سندوتش اللي هناك ده. يلا يا حبيبتي خد السندوتش، في حلاوه لغي يا امي لغي، عشان كل ما تمسك انا كل ما الغيره هتولع فيه،
4: وده هيخليه يطلع من لوح التلج اللي هو عايش جواه ويتكلم. وكل ده مش علشاني، عشان مصلحة طارق لا أكثر لا أقل.
2: يعني يا أستاذ عرفان تنصحني أتجوزها وتاني يوم تيجي تقول لي إنك خطبتها؟
5: ما كانت قدامك، اتأخرت ليه؟
2: وإنت تقدمت ليه؟
5: لا لا لا لا يا ربيع، مالكش حق، أنا حر في عواطفي يا أخي.
2: لا لا لا لا لا يا عرفة، مش حر، إنت متجوز.
5: لا معلش معلش، انا اتفهمت مع لبة، مراتي يعني، على كل حاجة.
2: لا كذاب كذاب في اصل وشك، مراتك جاتني هنا وكل عين من عينيها بتسح حفان دموع من عملتك السودة.
5: وصعبت عليك طبعا.
2: بالتأكيد. وطلبت مني انصحك ترجع عن اللي في دماغك ده يا استاذ.
5: وانت طبعا في صفه.
2: بالتأكيد.
5: عشان بتغير.
2: مين ده؟ مين ده؟ انا؟
5: ايوه انت، ما انت بتغير على طعمك.
2: بمناسبة ايه؟
5: بمناسبة ايه؟ بمناسبة انك بتحبها.
2: طعمة دي ما تهز الشعرة في ايدي.
5: انت كذاب.
2: وان كانت هي اتخطبت انا كمان هخطب.
5: ايه؟
2: وهتجوز كمان، هتجوز اي حد مش هي بالذات.
5: يزن الله، هتجوز مين يا اخوي؟
2: انت مالك انت بقى، دي حياتي الخاصة.
5: لا انت لك فيها شريك.
2: شريك في الجواز؟
5: طبعا، ابنك من حقه يوافق على الست اللي هتاخد مطرح المرحومة امه.
2: هيحبها يا
5: سيدي. افرض ما حبها،
2: في غيرها كتير.
5: لكن يا خسارة، ما فيش غير طعمة واحدة، وابنك بيحبها قوي.
2: ولما انت عارف انه بيحبها يا رزل تخطبها ليه؟ قلة ستات.
5: انا صحيح رزل انما طيب. ثم الاهم من كده، انا حر يا اخي.
2: اه صح صح، انت حر وهي حرة وانا كمان حر. وليكن في معلومك يا سيد عرفان، لو الدنيا دي ما فضلش فيها من صنف الستات غير اللي اسمها طعمة دي، مستحيل هفكر اني اتجوزها او حتى ابصلها، لان بالنسبة لي هي شيء عادي واقل من العادي كمان.
6: ايه يعني انت شايف ايه يا غزال؟
7: انا شايف انها معجبة بيك جدا.
6: طعمة؟
7: طبعا. الله، انت ما شفتش استقبلتك في السيرك ازاي؟ ثم ايه اللي خلاها تسألني عنك؟
6: قطعا بالتأكيد هو كده.
7: بس المهم انت بقى ما تسكتش.
6: طب دبرني يا غزال، اعمل ايه يعني؟
7: تعمل ايه؟ تخبط الحديد وهو مولع يلين في ايدك.
6: مش فاهم.
7: لازم تسيطر على عواطفها.
6: اسيطر بس ازاي؟
7: بالاوانطه، بالباكش، بشغل حل عقول.
6: لوتك الحاجات دي لعبتي يا غزال.
7: استنى بس لما فهمك.
6: قول
7: بقى. اختي علاها صغير وبتحب الروايات والافلام العاطفيه، ها؟ فانت بقى اعمل لها فيلم.
6: انتج لها فيلم سينمائي يعني؟
7: ويا فكر بيه، مالنا احنا ومال شغل السيما؟ قصدي اقول لك خليها تعيش في فيلم.
6: مش فاهم.
7: اقول لك انا، عاملها على انها بطله في روايه بتعيش قصه حب خياليه. ابعت لها كل يوم صحبه ورد عليها كارت من معجب مجهول.
6: طب والورد فايدته ايه بالنسبه لي لما يكون من مجهول؟
7: هتفكر ليل ونهار في المجهول ده، وتبقى نفسها تشوف الانسان الرقيق العطوف اللي بيصبحها كل يوم بالورد.
6: فكره ظريفه يا غزال.
7: امال ده غير انها هتغير رأيها فيك لما تعرف ان انت اللي بتبعته، لان الحركات دي ما يعملهاش غير بني ادم، فاهم؟ شاعر، فنان حساس. يعني مستحيل تصدق انها تعرف راجل بيشتغل في الممنوعات.
6: انت هايل، انت هايل يا غزال. اسمع، بمجرد ما نكتب الكتاب هعتبرك دراعي اليمين ومسكك كل اشغال.
7: اشغال ايه يا فكري بيه؟ اشغال ايه؟ انا كل اللي في نفسي اني اضمن لاختي مستقبل مع راجل غني يخليها تنسى الفقر والغلب اللي شفناه. اختي تعبت كتير يا فكر بيه، ومن حقها ترتاح، وعشان ترتاح لازم يبقى معاها فلوس كتير، والفلوس الكتير معاك انت، تبقى انت اللي هتريحها، وهو ده المطلوب اثباته.
3: احكي لي يا تعب، وبعدين؟
4: ولا قبلين يا ستي، 3 ايام دلوقتي كل يوم الصبح يوصلني منه بوكيه ورد من المعجب المجهول.
3: طب وايه اللي خلاك تفتكري انه ربيع؟
4: هيكون مين غيره؟
3: ما تعرفيش حد تاني ممكن يعمل حاجه زي كده؟
4: ابدا، ثم ده طبع ربيع، هو بس اللي ممكن يعمل كده.
3: ايش معنى يعني؟
4: عشان مكسوف يتكلم يقوم يعبر عن عواطفه بالورد.
3: يا ولد.
4: قال ايه؟ عشان انشغل فيه.
3: زي ما حصل كده.
4: انا؟ طب ومين اللي قالك ان انا مشغولة بيه؟
3: عينيك اللي في وسط راسك وانت بتبص يمين وشمال بتدور عليه.
4: انا ببص يمين وشمال؟ والله ما انا واخدة بالي.
3: هتعمليهم عليا يا تعمة؟ ده انا اللي قلتلك تعملي نفسك مخطوبة عشان يغير.
4: ولا نطق يا اختي.
3: ما هو يعني بيبعت ورد اهو.
4: لا مش كفاية.
3: واحدة واحدة مصيره هيتوب.
8: شيء لطيف قوي، حاجة حلوة خالص خالص. جرى يا ستة تعمة؟ هنقضي ليلة في الكلام ولا ايه؟
4: انا جاهزة يا استاذ.
8: جاهزة؟ جاهزة؟ جاهزة فين؟ الهدوم دي اللي هتطلع بيها المسرح؟
9: اقدم تعمة يا استاذ.
8: لما تستعد اتفضلي يا استاذة، جهزي نفسك.
9: وهنقدم ايه لغاية ما تجهز يا استاذ رجعي؟
8: اي حاجة، طلع فيل، طلع معزة، كله محصل بعضه، ما هو بقى سر.
4: فوقية انا رايح اغير هدومي لو وصل ربيع.
3: ما تخافيش يا تعمة، هولعه.
8: ايه ده؟ انت لسه واقفه يا طعمه؟
4: طيران يا استاذ.
8: مد شويه يا صربيع، انت كمان اجري جهز نفسك.
10: حالا يا استاذ. مساء الخير يا فوقيه.
3: اهلا يا استاذ ربيع، ما سمعتش اخر خبر؟
10: خير ايه؟
3: طعمه خلاص هتتجوز الجمعه الجايه.
10: ايه؟
3: معرفش يا اخويا حبوا بعض امتى وهيتجوزوا اوام كده ازاي.
10: ما يهمنيش، ده شيء ما يخصنيش. اللي انا عايز اقوله
3: ايه؟
10: انا كمان هتجوز.
3: بجد؟
10: ودي حاجة الواحد يهزر فيها.
3: طب مبروك. ويا ترى مين بقى العروسة سعيدة الحظ دي؟
10: العروسة؟
3: ايه، مش عايز تقول عليها ولا ايه؟ هي سر؟
10: مش سر ولا حاجة فوقي.
3: طب ما تقول لي بقى هي مين؟
10: هي فوقية. انا عايز اقولك، بدي يعني اقولك ممكن تتجوزيني.
11: سركي يا دنيا، دنيا سركي يا عبا سر.
12: خميس وجمعة، تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: يقولوا تأسيس مؤسسة أو ينضمون في أعمال المنشطون تحت مؤسسة. لا يجوز للفرد ترك مراعاة الخطوة الشخصية إلا في حالة استثنائية نعرف أو محل قانون وتخصيص شرط لهذه المهمة
1: الحديثة. طيب
0: هذا الجهد الأول. الجهد الثاني يجب أن يحصل لشروط استخراج تراخيص جمع المراعاة. الثاني إذا أراد الفرد أو جهة المحكمة أو غيره إذا أراد أن تريد أن تجمع التبرعات يجب عليهم الحصول على أذن مسبق بتقديم طلب من وزارة الشؤون الاجتماعية ومكتبها في المحافظة يحصل في هذا الطلب الغرض من جمع التبرعات والمدة الزمنية والمطالب وأيضا أن يحدد في الطلب الوسيلة يعني كيف نجمع هذه التبرعات عن حفر صناديق أو طول دار ولا عن تحصيل مجموعة أو احتياطات مالية رسمية كمان يعني أن يلزم من هذه المؤسسة أو من جهة تريد جمع التبرعات الالتزام بفتح حسابات حاسية توضح بها الإيرادات والمصروفات. طبعا القانون يبني شكل هذه الأشياء في الرغبة على جمع التبرعات أولا لماذا؟ لتجنب جريمة قتل الأطفال وأيضا تمويل الأموال. ونحن ممكن أن نوصف الأعمال والأنشطة الفردية التي يقومها الأفراد في جمع التبرعات دون أن تكون على أذن مسبق ودون تحديد روتين أو هذه شروط مع الكفر فبالتالي فإن أنشطة هذا بكل تأكيد ستكون أفعال جريمة القانون ممكن أن تكون جريمة رقص واحد وممكن أن تكون جريمة صيانة أمانة وتطلب واحد من القانون الذي يستدعي.
1: طيب قاضي شيخ الله اشكرك على مداخلتك هذا الوقت فعلا اهمنا وكنا نحب نسترسل اكثر معك شغالاتك في العاصمة عدن تحياتي لك واتمنى لك التوفيق شكرا لك قاضي شاكر
2: الله يسلمك
1: شكرا لك شكرا لك

0: بأن يكون بشكل رسمي عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبإشراف قانوني، لذلك حماية للكل، حماية للمستفيد، حماية للمتبرع، وحماية والابتعاد من الإشكاليات خلال فترة جمع التبرعات. فلذلك نحن دورنا كمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وخلال منبركم إذاعة المكلة نناشد الكل في من يعملون مناشدات أنهم يبدأون في تصحيح وضعهم القانوني لكي لا يكون في دائرة الشبهات. فنحن بأبوابنا مفتوحة وسنسهل جميع لهم الإجراءات في عملية إنشاء الكيانات بشكل رسمي.
1: بإذن الله. مفيد، كلمة في الثانية.
2: كلمة، نتمنى أن يتم تنظيم المناشدات والعمل الإنساني لكي لا يتم النصب على المتصدقين والمرضى في نفس اللحظة.
1: شكرا.
2: شكرا.
1: عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، هكذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مع العزيز الأستاذ سعيد بعمر العمودي، المدير العام لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في ساحل حضرموت، أيضا العزيز مفيد بن علي الحاج مستشار المدير العام لمديرية مدينة المكلا. الشكر موصول للقاضي شاكر بنش من العاصمة عدن الذي شاركنا عبر هاتف. الشكر موصول للعزيز معتز سالم علي مخرج ومنفذات الحلقة. الشكر موصول للعزيزة مدلينة باكود من الإعلام جديد. تحياتي أنا في مخريبة، نلتقيكم في قضية أخرى لحد القادم بإذن الله. دمتم في حفظ الله.
3: شكاوى على الهواء.
4: شكاوى على الهواء، برنامج تفاعلي مباشر يعنى بقضايا المجتمع.
3: نضع المسؤول على طاولة الحوار.
4: شكاوى على الهواء
3: مع فهيم محمد باخريبه.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة البوكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المحلية والبداية بالعرض. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يؤكد على ضرورة الاهتمام بالكادر التدريسي لجامعة حضرموت. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يشيد بالخدمات الطبية لمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بالمكلف. وكيل حضرموت الجيلاني يدشن اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام 2025-2026 للبلاد بمديريات ساحل حضرموت. اختتام فعاليات أسبوع المرور العربي بحضور الوكيل الجيلاني. من الإجازة إلى التفاصيل، أهلا بكم. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بالخدمات الطبية والإنسانية

الإكسيرية التي يقدمها مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب، مؤكدا أن المركز أصبح صرحا طبيا مهما يستقبل المرضى من مختلف محافظات الجمهورية ويسهم في تخفيف معاناتهم وتوفير الرعاية التخصصية في أمراض وجراحات القلب. جاء ذلك خلال لقاء جمعه برئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية المشرف على المركز الأستاذ محمد عوض بشعيب، الذي استعرض أبرز أنشطة وبرامج المركز وفي مقدمتها برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحات القلب الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى جانب المخيمات الطبية التي ينفذها المركز بدعم من الجهات الداعمة والشريكة. وأوضح بشعيب أن المركز يستضيف حاليا مخيم الطبيب الزائر لجراحة وقسطرة قلب الكبار، مشيرا إلى أن المركز تمكن منذ تأسيسه من إجراء أكثر من 20,000 عملية قلب مفتوح وتركيب دعامات وقساطر قلبية في إنجاز طبي يعكس مستوى الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها الكادر الطبي والفني بالمركز. وأضاف أن إدارة المركز تعمل على تطوير بنيته التحتية وتحديث الأجهزة والمعدات الطبية لمواكبة الاحتياج المتزايد للمرضى، لافتا إلى سعي المؤسسة لتوفير أحدث أجهزة الرنين المغناطيسي من إنتاج شركة فيليبس لخدمة مرضى القلب والفشل الكلوي مجانا، إلى جانب تنفيذ مشاريع صحية مستقبلية بشراكة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وعدد من الجهات الداعمة. وعبر عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت عن اعتزازه بما حققه المركز من نجاحات طبية وإنسانية، مؤكدا أهمية التوسع في خدماته الصحية وزيادة ساعته السريرية بما يمكنه من استقبال أعداد أكبر من المرضى، مشيدا بالدور الكبير الذي يطلع به الطاقم الطبي والإداري في خدمة المرضى وإنقاذ الأرواح، ومثمنا دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية للقطاع الصحي بالمحافظة واليمن عموما. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على ضرورة الاهتمام بالكادر التدريسي بجامعة حضرموت ورعاية أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بما يسهم في تعزيز العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والحفاظ على مكانة الجامعة العلمية. جاء ذلك خلال لقاء جمعه برئيس الهيئة إداريا لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت الدكتور علي عبد العزيز باعشن وعدد من أعضاء النقابة، حيث جرى مناقشة أوضاع الكادر الأكاديمي والتحديات التي تواجه التعليم الجامعي وسبل تطوير البيئة التعليمية والأكاديمية بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على أهمية الحفاظ على جودة التعليم الجامعي وتطوير مخرجاته العلمية، مؤكدا أن الاستثمار الحقيقي يكمن في بناء الإنسان وتأهيل الكفاءات العلمية القادرة على خدمة المجتمع والإسهام في التنمية. من جانبهم عبر أعضاء نقابة هيئة التدريس عن تقديرهم لاهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بقضايا الجامعة والكادر الأكاديمي، مثمنين حرصه على دعم التعليم الجامعي والارتقاء بمستواه العلمي والمؤسسي. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم وفد السفارة الهولندية لدى اليمن ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو برئاسة نائب السفير الهولندي السيد بارت فينسترا، وبمشاركة ممثلي منظمة الفاو لدى اليمن والوفد المرافق من مختصين وشركات محلية، وذلك بحضور وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني وممثلي وزارتي الزراعة والمياه والمختصين من المكتب التنفيذي بالمحافظة. وفي مستهل اللقاء رحب عضو مجلس القيادة الرئاسي بالوفد مؤكدا عمق العلاقات بين الجمهورية اليمنية ومملكة هولندا، مشيدا بالمشاريع التي نفذت وتنفذ بدعم من الحكومة الهولندية عبر منظمة الفاو في مجالات التنمية والأمن الغذائي والمياه، مؤكدا أن حضرموت تمثل نموذجا للأمن والاستقرار وبيئة جاذبة لتنفيذ مشاريع التنمية.
مؤتمنا الدعم الهولندي المتواصل في قطاعات الزراعة والري والمشاريع المائية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن. وأشار عضو مجلس القيادة المحافظ الخنبشي إلى جملة من القضايا ذات الأولوية والاحتياج العاجل، وفي مقدمتها تعزيز الأمن المائي وتنمية القطاع الزراعي وزيادة مخزون المياه الجوفية بعدد من المديريات منها غيل بوزير وحجر ودوعن وغيرها، والتوسع في مشاريع التنمية مع التأكيد على إشراك القطاع الخاص وتمكين الشباب ودعم برامج التحصيل والبحث العلمي وتعزيز الشراكات مع جامعتي حضرموت وسيئون والجامعات الأخرى والتوسع في المشاريع الزراعية والمائية المستدامة. وتطرق المحافظ الخنبشي إلى مشاريع الصرف الصحي ذات الاحتياج الملح خصوصا في مدينة المكلا، مثمنا ما نفذ سابقا من مشاريع في هذا الجانب وضرورة التوسع فيها إلى جانب مشاريع الاستزراع السمكي، كما دعا إلى تعظيم استفادة حضرموت من الخبرات الهولندية عبر ابتعاث بعثات وتوفير منح دراسية وتوقيع مذكرات تفاهم وشراكات تتيح نقل التجارب الهولندية الرائدة في مختلف المجالات. من جانبه عبر نائب السفير الهولندي عن سعادته بزيارته الثانية لمحافظة حضرموت، مؤكدا أن الشراكة مع حضرموت تقوم على العديد من القواسم المشتركة وفي مقدمتها المجال المائي، بما يفتح آفاقا واسعة لتنفيذ مشاريع ذات اهتمام مشترك وتبادل الخبرات، مستعرضا جملة من المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة، مؤشدا بالاهتمام بدور الشباب وإشراكهم في برامج التنمية. بدوره استعرض ممثل منظمة الفاو المشاريع التي تنفذها المنظمة في حضرموت وفي مقدمتها مشروع الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه من خلال تعزيز الحوكمة والقدرة على الصمود والزراعة المستدامة بدعم من الحكومة الهولندية وعدد من الشركاء الدوليين والمحليين، موضحا أن المشروع ينقسم إلى منشآت الري والمياه ومنظومات الري حديثة تشمل البيوت المحمية والري المطري والري بالتنقيط والحدائق المنزلية، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 70%. وأشار إلى أن الدعم المقدم للمزارعين يتضمن شبكات ري بالتنقيط وتوفير البذور والأسمدة والأدوات الزراعية، موضحا أن توزيع الحدائق المنزلية شمل مديريات وادي حجر بروميفا حجر يبعث. كما نفذت مشاريع الري بالرش المطري الفلوبي لزراعة القمح والشعير والسمسم والأعلاف والبصل وغيرها، واستفادت منها مئات المزارع في مديريات يبعث وبروميفا على أن يتم استهداف مستفيدين جدد بعد إجازة عيد الفطر في مديريات حجر وميفع. إضافة إلى ذلك جرى توريد وتركيب بيوت محمية لزراعة الخضروات إلى جانب تدخلات أخرى في مشاريع المياه والصرف الصحي ذات الاحتياج الملح. وأكد اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والشراكة بين السلطة المحلية بمحافظة حضرموت والحكومة الهولندية ومنظمة الفاو، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والمائي وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على أوضاع مكتب الجمارك بساحل حضرموت وقوات خفر السواحل خلال لقاء مشترك جمعه بمدير عام مكتب الجمارك الأستاذ عمر بعيس وقائد قوات خفر السواحل العقيد عمر الصاعي. وناقش اللقاء سير العمل في المرافق والمنافذ الجمركية بالمحافظة وسبل تطوير الأداء الجمركي وتعزيز كفاءة العمل الإداري والرقابي، إلى جانب معالجة الاختلالات وتصحيح أوجه القصور، بما يسهم في رفع مستوى الإيرادات وتحسين الخدمات المقدمة في المنافذ. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بالعمل الجمركي، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تسهيل الإجراءات وحماية المنافذ من أي تجاوزات أو أعمال تهريب، وبما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على الموارد الدولة. كما تطرق اللقاء إلى مناقشة رؤية قوات خفر السواحل وخطط تطوير أدائها خلال المرحلة المقبلة واحتياجاتها من الزوارق والتجهيزات الحديثة التي تمكنها من تغطية المياه الإقليمية للمحافظة
وتعزيز دورها في حماية السواحل وتأمين خطوط الملاحة البحرية ومكافحة أعمال التهريب والقرصنة. وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت إلى أهمية دعم قوات خفر السواحل وتمكينها من أداء مهامها الوطنية والأمنية لما تمثله من خط دفاع مهم في حماية الشريط الساحلي الطويل للمحافظة، مؤكدا حرص السلطة المحلية على تقديم أوجه الدعم الممكنة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركاء الداعمين. من جانبهما استعرض مدير مكتب الجمارك وقائد خفر السواحل أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل، مؤكدين استمرار الجهود لتعزيز مستوى الأداء ورفع الجاهزية بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار وخدمة المحافظة والوطن بشكل عام. ثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي التدخلات الإنسانية والتنموية. ثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي التدخلات الإنسانية والتنموية التي تنفذها منظمة العون المباشر الكويتية في محافظات حضرموت شبوة المهرة، مشيدا بدورها الفاعل في دعم القطاعات الحيوية وتخفيف معاناة المواطنين وتعزيز جهود التنمية والاستقرار بالمحافظات الشرقية. جاء ذلك خلال لقائه بمدير مكتب المنظمة بمحور حضرموت الأستاذ عدلي باسيف، حيث استمع المحافظ إلى شرح حول المشاريع والبرامج التي تنفذها المنظمة خلال العام الجاري 2026 للميلاد، والتي بلغت 20 مشروعا توزعت على قطاعات البيئة والصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والإغاثة الإنسانية. وأوضح باسيف أن المنظمة نفذت خلال العام الماضي 2025 نحو 21 مشروعا، فيما بلغ عدد المشاريع المنفذة خلال العام 2024 نحو 29 مشروعا شملت محافظات حضرموت وشبوة والمهرة، واستهدفت دعم الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة والفئات الأكثر احتياجا. دشن وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني ومعه المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أمين عبدالله بعباد صباح اليوم بمدينة المقلة اختبارات إنهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026 للميلاد، وذلك في مدرسة معاذ بن جبل للتعليم الأساسي ومجمع سباروكب للبنين على مستوى مديريات ساحل حضرموت. وخلال التدشين أكد الوكيل الجيلاني اهتمام السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مستمعا إلى شرح واف من المدير العام لمكتب التربية والتعليم حول سير العملية الامتحانية والترتيبات المتخذة لإنجاحها، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين للاختبارات 188,089 طالبا وطالبة في مختلف المراحل الدراسية بمديريات الساحل. وحث الوكيل الجيلاني جميع الطلاب والطالبات على بذل مزيد من الجد والاجتهاد والمثابرة والتركيز على المنهج التعليمي المقرر والاهتمام بالتحصيل العلمي لتحقيق نتائج مشرفة تعكس جهودهم وتطلعات أسرهم وتسهم في بناء مستقبلهم التعليمي. وأشاد الوكيل الجيلاني بالجهود المبذولة من قبل مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت وكافة الكوادر التعليمية والإدارية، مؤكدا أهمية تهيئة الأجواء الملائمة داخل المدارس والثانويات بما يضمن سير الاختبارات بسلاسة وانتظام، ومثمنا مستوى الانضباط والالتزام الذي لمسه من الإدارات المدرسية والطلاب والطالبات. حضر التدشين المدير العام لمديرية مدينة المقلة الأستاذ فياض بعامر ومدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ أحمد برحمن إلى جانب عدد من القيادات التربوية. وعلى صعيد آخر وبتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، اطلع وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني على سير جهود استكمال مشروع شق وسفلتة مشروع
طريق وادي عمد الذي يربط بين مديرية الضليعة بدوعاً بطول 20 كيلومتراً والممول من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت. واستمع الوكيل الجيلاني إلى شرح مفصل من ممثلي مؤسسة بامسلم للتجارة والمقاولات حول مستوى الإنجاز واستكمال ما في العقد بشكل كامل والأعمال الجارية والتحديات الفنية والخطط الزمنية لاستكمال المشروع وفق المواصفات المعتمدة. الخبر الأخير في هذه النشرة: اختتمت شرطة السير الأحد فعاليات أسبوع المرور العربي 2026 للميلاد برعاية الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت وتحت إشراف الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت وتنفيذ إدارة شرطة السير بساحل حضرموت خلال الفترة من الرابع وحتى العاشر من مايو 2026 للميلاد تحت شعار تمهل نحن في انتظارك، بحضور وكيل المحافظة الأستاذ حسن الجيلاني ومدير أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز عوض الجابري وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني ووكيل المحافظة للأمن والدفاع العميد صالح الأحمدي ومدير كلية الشرطة حضرموت العميد صالح التميمي ومدير عام المكلة الأستاذ فياض بعامر ونواب المدير العام ومساعديه وعدد من مدراء الإدارات والمصالح الأمنية ورؤساء مكاتب النقل وضباط وصف ضباط وأفراد شرطة السير وشخصيات الاجتماعية والإعلامية. ونقل وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني تحيات الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت مشيدا بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية وشرطة السير في تنظيم الحركة المرورية والارتقاء بمستوى السلامة على الطرقات، مؤكدا أن السلطة المحلية تولي هذا الجانب اهتماما كبيرا لما له من أثر مباشر في حماية المواطنين وخدمة المجتمع. من جانبه أكد العميد عبد العزيز الجابري في كلمته أن أسبوع المرور العربي يمثل محطة مهمة لترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية مؤشدا بالجهود التي بذلتها إدارة شرطة السير وكافة الجهات المساندة لإنجاح الفعاليات ومشددا على استمرار الحملات المرورية للحد من المخالفات والحوادث بما يسهم في تعزيز الأمن والسلامة العامة. فيما استعرض مدير شرطة السير بالمكلة العقيد معمر المشجري أبرز الأنشطة والبرامج التوعوية التي نفذت خلال أسبوع المرور العربي مشيرا إلى الإحصائيات المتعلقة بحوادث المركبات والدراجات النارية وما تشكله من خطورة تستدعي تكاتف الجميع لنشر الثقافة المرورية وتعزيز الالتزام بقواعد السير حفاظا على الأرواح والممتلكات. وتخلل الحفل الختامي عدد من الفقرات الفنية والتوعوية شملت فقرات راقصة قدمتها فرقة فراشات حضرموت الاستعراضية إلى جانب عروض مسرحية توعوية لفرقة البندر حملت رسائل إرشادية هادفة حول أهمية الالتزام بقواعد السير والحد من الحوادث المرورية. وفي ختام الفعالية جرى تكريم الجهات الداعمة والمبرزين من الضباط وأفراد والأفراد والمساهمين في إنجاح فعاليات أسبوع المرور العربي 2026 للميلاد تقديرا لجهودهم وإسهاماتهم الفاعلة في نشر الوعي المروري وتعزيز ثقافة السلامة المرورية في المجتمع. بهذا أعزائي المستمعين نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية وإليكم تذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يؤكد على ضرورة الاهتمام بالكادر التدريسي لجامعة حضرموت. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يشير بالخدمات الطبية لمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بالمكلة. وكيل حضرموت الجيلاني يدشن اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام 2025-2026 للميلاد بمديريات ساحل حضرموت. اختتام فعاليات أسبوع المرور العربي بحضور الوكيل الجيلاني. وبالتذكير بالعناوين وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية. في الختام لكم أجمل التحايا من قارئها محمد بن جوهر ومن محررها الزميل عبد الحفيظ براهم ومن منفذها على الهواء مباشرة الزميل عبد الحكيم هزاع. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة في أمان الله.
أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت في 35 دقيقة أنتم على موعد مع برنامج الأمن والحياة. إلى ذلك الوقت تبقون مع محمد مرشد ناجي في أغنية اللقاء العظيم. نتمنى لكم استماعا طيبا.

لها طلعة لن لها طلعة لن لن يلمح المرء مثلها. وإن طاف في دنيا العروبة.

وإن ضحكت هزت قلوبا وأنعشت وإن ضحكت هزت قلوبا وأنعشت نفوسا وأودت بالكآبة

والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة نتحدث عن تدشين أسبوع المرور العربي والذي حمل هذا العام شعار تمهل نحن في انتظارك، ورسائل المرورية التي يجب أن يساهم الجميع في إيصالها للمجتمع لتعزيز الأمن والسلامة في الطرقات.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تأتي أهمية أسبوع المرور العربي في كونه محطة هامة لترسيخ ثقافة احترام قواعد وآداب السير وتعزيز الشعور بالمسؤولية لدى مستخدمي الطريق. فتعد هذه المناسبة السنوية فرصة يجب أن تتضافر كافة الجهود لرفع مستوى الوعي المروري لدى المجتمع للحد من الحوادث المرورية التي تنهك كاهل المجتمع وتكلفه خسائر بشرية ومادية مهولة. فخلال هذا الأسبوع تتكثف الجهود الإعلامية والتوعوية وتسلط الأضواء على أخطر السلوكيات التي تهدد سلامة الطريق، والتي قد تبدو بسيطة للبعض لكنها في الحقيقة تكلف الكثير وتترك خلفها مآسي لا تنسى. حيث تشارك بلادنا كغيرها من الدول العربية في تدشين فعاليات أسبوع المرور العربي، والذي يمثل محطة توعوية مهمة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز السلامة على الطرق لتفادي الحوادث المرورية. وكان وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان قد وجه كلمة عشية تدشين فعاليات أسبوع المرور العربي، أكد فيها أن انطلاق فعاليات أسبوع المرور العربي يأتي تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، يمثل محطة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي بقواعد وأنظمة السير في ظل التزايد المقلق للحوادث المرورية وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية. وأوضح الوزير حيدان أن الحوادث المرورية خلال العام 2025 ميلادية أودت بحياة 669 شخصا وأصابت 4410 آخرين، فيما قاربت الخسائر المادية نحو 5 مليار ريال يمني، الأمر الذي يعكس حجم التحديات التي تفرضها المشكلة المرورية على المجتمع والدولة في مختلف الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية. وشدد وزير الداخلية على أن القضية المرورية تتطلب تضافر جهود الجميع من مؤسسات رسمية وهيئات ومنظمات وأفراد لدعم التوجهات الحكومية في الحد من الحوادث عبر تنفيذ برامج توعوية وإجراءات عملية مستدامة تسهم في الحد من هذه الظاهرة. كما أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو شرطة السير في مختلف المحافظات وما يقدمونه من عمل متواصل لتنظيم حركة السير وإرشاد مستخدمي الطريق رغم التحديات والظروف المختلفة، مؤكدا أنهم يجسدون نموذجا مشرفا في التفاني والإخلاص في أداء الواجب. ووجه وزير الداخلية كافة منتسبي الوزارة في مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية إلى التفاعل الإيجابي مع فعاليات أسبوع المرور العربي والتعاون مع شرطة السير بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في رفع مستوى الوعي المروري. كما دعا كافة فئات المجتمع ووسائل الإعلام وخطباء المساجد والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني إلى القيام بدورهم في نشر الثقافة المرورية وتعزيز السلوك الإيجابي لدى مستخدمي الطريق. وجدد الوزير حيدان دعوته لمستخدمي الطريق خاصة سائقي المركبات والدراجات النارية إلى الالتزام بقواعد وآداب المرور والتقيد بوسائل السلامة المرورية حفاظا على الأرواح والممتلكات وتعزيزا لأمن وسلامة الطرق.
1: في كل مرة تضغط فيها على محرك الوقود لتسرع، أنت لا تزيد السرعة فقط، أنت تقصر المسافة بينك وبين الخطر. السرعة قد تمنحك دقائق إضافية لكنها قد تأخذ منك الحياة للأبد. خفف السرعة، فمن يحبونك بانتظارك. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية. لا تجعل من حمولتك الزائدة سببا في رحيلك المبكر. التزم بالوزن المسموح لتصل بسلام. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
0: الأعزاء المستمعين، شهدت محافظة تعز حفل التدشين المركزي لفعاليات أسبوع المرور العربي بحضور محافظ المحافظة نبيل شمسان ومدير عام شرطة السير اللواء عمر بامشموس، حيث أشاد المحافظ شمسان بالجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة السير في تنظيم حركة المرور رغم الظروف الصعبة وحرصها على حماية أرواح المواطنين والحد من الحوادث المرورية التي تخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأشار محافظ تعز إلى ما شهدته إدارة شرطة السير من تطور ملحوظ وبإمكانيات شحيحة، وذلك ضمن منظومة متكاملة شملت التأهيل والتدريب وتنظيم حركة السير. رغم الازدحام المتزايد للمركبات والدراجات النارية إلى جانب جهودها في إزالة العشوائيات، لافتا إلى تحقيق مؤشرات إيجابية في عدد من المشاريع من بينها ترقيم المركبات وقرب استكمال ترقيم الدراجات النارية وتعزيز الشراكة المجتمعية في نشر الوعي المروري. وأكد شمسان أن الميليشيات الحوثية الإرهابية استهدفت البنية التحتية للأجهزة الأمنية بما فيها شرطة السير، ما أدى إلى تدمير تجهيزاتها وأنظمتها، الأمر الذي اضطرها للبدء من الصفر قبل أن تتمكن من إعادة بناء قدراتها وتطوير أدائها بشكل تدريجي بدعم من السلطة المحلية والشراكة المجتمعية. من جانبه أشاد مدير شرطة السير بجهود رجال السير في المحافظات المحررة، مؤكدا أن تدشين أسبوع المرور العربي من تعز يمثل محطة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي للحد من الحوادث المرورية والخسائر الناجمة عنها. وأوضح اللواء بالمشموس أن إحصائيات العام 2025 ميلادية سجلت 4654 حادثا مروريا نتج عنها وفاة 690 شخصا وإصابة 4410 آخرين، إضافة إلى خسائر مادية قدرت بنحو 5 مليار ريال، مرجعا أسباب ذلك إلى السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة والسرعة الزائدة وضعف الالتزام بالتعليمات المرورية إلى جانب عوامل أخرى. وأكد أن فعاليات أسبوع المرور العربي خلال الفترة من الرابع وحتى العاشر من مايو ستركز على رفع مستوى الوعي المروري وتعزيز الالتزام بقواعد السير، بما يسهم في تقليل الحوادث والخسائر وضمان عودة المواطنين إلى أسرهم سالمين. ودعا اللواء مشموس وسائل الإعلام والخطباء والمؤسسات التعليمية والجهات الإرشادية وكافة الفاعلين والمؤثرين إلى التفاعل مع فعاليات أسبوع المرور العربي بما يعزز ثقافة السلام المرورية في المجتمع.

0: وفرت في الوقود؟ رائع، لكن هل وفرت في الأمان؟ تحويل وقود سيارتك للغاز ليس مجرد توفير، بل هو بمثابة وضع قنبلة موقوتة في سيارتك. مخاطر الغاز لا تمنح فرصة ثانية للحياة. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعروي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، شهدت عموم المحافظات المحررة احتفالات تدشين فعاليات أسبوع المرور العربي تحت شعار تمهل نحن في انتظارك، وسط تفاعل رسمي وشعبي واسع في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي المروري والحد من الحوادث التي تشهدها الطرقات وتعزيز ثقافة الالتزام بقواعد السير لدى مختلف فئات المجتمع، حيث شهدت محافظات أبين ولحج وشبوة والمهرة ومأرب وحضرموت الساحل والوادي والضالع وسقطرة كذلك والحديدة حفلات تدشين رسمية وأنشطة ميدانية متنوعة بمشاركة القيادات الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية والشخصيات الاجتماعية والفعاليات الطلابية، حيث أكدت الكلمات الرسمية أهمية هذه المناسبة السنوية في مواجهة التحديات المرورية والحد من آثار الحوادث التي تتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة، مشددين على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة المشكلة المرورية للحد منها ومن خسائرها التي يكتوي بها المجتمع. كما أشار المشاركون إلى أن السلوكيات الخاطئة وفي مقدمتها السرعة الزائدة والتهور وعدم الالتزام بأنظمة السير وقواعد وآداب المرور لا تزال من أبرز أسباب الحوادث، الأمر الذي يستدعي تعزيز دور التوعية المرورية المستدامة في أوساط المجتمع خاصة بين فئة الشباب من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم السلام المرورية وتحويلها إلى سلوك يومي. ويتضمن أسبوع المرور العربي أعزائي تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة التوعوية والميدانية تشمل إقامة المحاضرات الإرشادية وتنفيذ حملات نزول ميداني إلى الشوارع وتوزيع المنشورات والمرسقات التوعوية، إلى جانب تنظيم معارض توثق آثار الحوادث المرورية بما يعكس حجم المخاطر الناتجة عنها، ويسهم في إيصال رسائل توعوية مباشرة للمواطنين حول أهمية الالتزام بقواعد السير. كما يواصل رجال المرور جهودهم في تنظيم حركة السير وضبط المخالفات رغم التحديات والإمكانات المحدودة من خلال التواجد الميداني المستمر والعمل تحت مختلف الظروف في سبيل تعزيز الانضماط المروري والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. ويأتي أسبوع المرور العربي هذا العام ليجدد الدعوة إلى جعل الطريق مساحة آمنة للجميع وترسيخ مبدأ أن السلام المرورية مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد ولا تنتهي عند الجهات المختصة فقط، بل تمتد إلى كافة مكونات المجتمع، وبما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيا وطرق أكثر أمانا، ويجعل من التمهل خيارا للحياة لا سببا في فقدانها.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في زحام الطرق اليومية وبين ضجيج المركبات وتسارع الخطى تتشكل حكايات لا تروى بالكلمات بل تكتب بنتائجها على أرض الواقع. فالطريق يصبح مرآة حقيقية لسلوك المجتمع ومستوى وعيه وتقديره للحياة. فليس الطريق مجرد مساحة للعبور، بل هو اختبار مستمر للأخلاق والانضباط والمسؤولية. وكلما ارتقى وعي الإنسان ارتقت معه سلامة الطريق، وتراجعت الحوادث التي كثيرا ما تكون نتيجة استهتار أو غفلة أو قرار لحظي غير محسوب. إن الرسائل المرورية التي يحتاجها المجتمع تعد ضرورة حياتية تمس أمن الأفراد واستقرار الأسر. فالسائق حين يمسك بالمقود لا يقود مركبة فحسب، بل يتحمل أمانة حياة قد تتأثر بقرار واحد يتخذه في لحظة معينة. فالتجاوز الخاطئ أو السرعة الزائدة والانشغال بغير الطريق كلها سلوكيات قد تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تحمل في طياتها عواقب جسيمة لا يمكن تداركها. ففي كل يوم نشهد مواقف تؤكد أن الطريق لا يرحم من يستهين به، وأن القوانين المرورية لم توضع عبثا بل جاءت لتنظيم الحركة وحماية الأرواح. فحين يلتزم السائق بالإشارات المرورية ويمنح الطريق حقه من الانتباه، فإنه يساهم في خلق بيئة آمنة للجميع، بينما يؤدي تجاهل تلك القواعد إلى فوضى قد يدفع ثمنها الأبرياء قبل المخطئين. ومن الرسائل المهمة التي يجب أن تترسخ في وعي المجتمع أن الطريق ليس حكرا على فئة دون أخرى. فالمشاة لهم حق كما للسائقين، والدراجات لها مسارها كما للمركبات مساراتها. وكلما احترم كل طرف حق الآخر سادت السلامة وتراجعت المخاطر. فالتكامل في استخدام الطريق هو ما يصنع بيئة حضارية تعكس احترام الإنسان لنفسه ولغيره. كما أن دور الأسرة في ترسيخ الثقافة المرورية لا يقل أهمية عن دور الجهات المختصة. فالأطفال الذين ينشؤون على احترام النظام والالتزام بالقوانين يترجمون ذلك سلوكا حين يكبرون. ولذلك فإن القدوة الحسنة داخل المنزل تعد من أهم الوسائل لغرس الوعي المروري في الأجيال القادمة، حيث يتعلم الأبناء من أفعال آبائهم أكثر مما يتعلمون من كلماتهم. ولا يمكن إغفال أهمية الحالة النفسية للسائق أثناء القيادة. فالغضب والتوتر والتعب عوامل تؤثر بشكل مباشر على التركيز واتخاذ القرار، وقد تدفع الإنسان إلى التصرف بشكل متهور. لذلك فإن التروي والهدوء قبل قيادة المركبة يعدان من أساسيات السلامة التي يجب أن يدركها كل فرد.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة، الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.